0: أسرار الفرح. أيتها القديسة مريم البتول، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الفرح عن إخوة الأحياء المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية، لكيما يهبهم الرب الإله بشفاعتك كل ما يوافق خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، البشارة. ثمرة هذا السر التواضع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثاني، الزيارة. ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة أليصابات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثالث الميلاد، ثمرة هذا السر التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ
2: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
3: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الرابع، تقدمة يسوع إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطهارة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت ابنك يسوع إلى الله على يد سمعان الشيخ في الهيكل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ،
2: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
3: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
3: السر الخامس، وجود يسوع في الهيكل. ثمرة هذا السر الطاعة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير. آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك.

0: يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
2: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق موعيد المسيح، آمين.

0: ولا شفنا زيون.
1: ما دام القصة عم تكبر أنا بدي أرفعها لمختار المخاطير.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي، مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بـ

0: لحم السنة مع عمارة السليبي، هاتف رقم 877-75-43. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا، مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. حديقة حيوانات قلقيليا الوطنية. تقع حديقة الحيوانات الوطنية في وسط مدينة قلقيليا على بعد أقل من كيلومتر واحد من مركز المدينة. أنشئت في ثمانينيات القرن الماضي وتعد أكبر حديقة للحيوانات في الضفة الغربية. تضم أنواعا مختلفة من الحيوانات مثل الأسود والقرود والغزلان والطيور، إضافة إلى مرافق تعليمية وحدائق نباتية ومساحات خضراء. تؤدي الحديقة دورا مهما في التوعية البيئية والحفاظ على التنوع الحيوي. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12 ظهرا، 5:30 عصرا، 8 مساء. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.
1: هلو هلو كحلو ستي.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: نقلا للاحداث المحليه.
5: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بتفوق ينزل بده يدفع مخالفه ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحيه فينا الصحيه يعني بلاقي مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس عم تصوب بدك تدبر حط يا عم دفع مصفر.
4: متابعه لهموم المواطن
5: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعتيد نسوي مطرب يا زلمه هو الاحتلال ما نعتيد نسوي من هون يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش شربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا ما تروحوا شرفناكوا.
4: آخر الأخبار والتطورات.
6: إحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله تضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
4: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
5: أنا سار سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4:00 مساء.

0: عبر أثير راديو موال 101.7 اف ام حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
1: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
1: نقلا للأحداث المحلية.
3: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية السيارة الصحية يعملات مخالفة معلقة. طب يا عم دبل للناس يا عم الصف بدك تدبر حط يا عم دفع نصف.
1: متابعة لهموم المواطن
3: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عمي هو الاحتلال ما نعطيني سوى مقرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعطيني سوى من هون يا عمي مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عنا أنا بركب شفناكوا.
1: آخر الأخبار والتطورات.
3: إحنا الشعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله ضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
3: أنا شاري سيارة أنت بكل هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلة طب خليه هو يطلع مواصلات هو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 اف ام. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

أو يا ليل يا غايب تعبت الروح من بعدك تعالى بعدنا استحالة

الله الرحمن الرحيم. سيدات وسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة من برنامج طلة الصباح. وبنقول دائما وأبدا يا صباح الخير. بيوم جديد بصباح جديد أكيد بموضوعات جديدة بقصص جديدة لأنه أنت مع كل ساعة بهالبلد في مستجدات في قصص في أخبار في مواضيع في متابعات في يعني خلنا نقول في كافة الملفات والميادين إلا ما تلاقي قصة شغلة حاجة محتاجة مستحيل يكون في إشي قديم. دائما في جديد على الساحة وفي جديد للمتابعة وفي جديد مع بداية كل نهار ومع بداية كل يوم، لكن نتمنى أن يكون هذا الجديد إن شاء الله لا خير سواء الآن أو لقدام، لأنه عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. خلينا في البداية نسلم على الجميع ونتمنى زي كل يوم يوم كويس ويوم طيب. خلينا نتمنى التوفيق لكل أولادنا وبناتنا طلاب وطالبات الثانوية العامة ولأهليهم وخصوصا للمحرقصين كثير منهم. خلينا ندعي بالهداية لمسؤولينا في وزارة التربية والتعليم الله يهديهم، لأنه لا خلوا قدسية لا لتوجيهي ولا ليوم جمعة ولا في حرمة ليوم عطلة ولا ليوم سبت ولا يعني هيك خالطين الأوراق في بعضها. والأمانة أنه شخصيا لم أعد أثق في هذه الحالة الحكومية اللي تدير شؤون البلاد والعباد بهذه الطريقة اللزجة هيك اللي ملهاش طعم، يعني ملهاش كيف ستات البيوت بيعرفوا الطحين لما ما يكون له عرق ما يكون له هيك مش متماسك مش تعرفش كيف بدك تتعامل مع هيك منظومة. المفروض بيكون في لهذا الامتحان تحديدا بما له من صورة نمطية عند الأهل عند الطلاب عند المنظومة كلها، يعني في له هيك هيبة في له شكل في له لون في له لأنه انتقال من مرحلة لمرحلة. بس هم بيخوا كل إشي والأمانة وبيخوا التوجيه وبيخوا التعليم وبيخوا المدارس يعني صارت كلها قصص بايخة. وحتى في موضوع الإعلان بطريقة غبية هبلة ما بعرفش أنا مين اللي يعني مين اللي بنصح في هيك إشي، أو كل واحد بضرب على راسه أو هو في مناكفات داخل الوزارة. يعني إذا والله الخضور حكى بحر الأسبوع القادم بيطلع واحد بيقول مدير الامتحانات لا بداية الأسبوع، بيطلع الوزير جكر فيهم التنين بيقول لا نهاية الأسبوع هذا. أنت بتحس إنه مسخرة وبتحس إنه ما فيش احترام للكلمة، فيش احترام للناس، فيش احترام لمشاعر الناس، فيش احترام لهذا الموضوع، وهذا عيب. يعني هذا أقل ما يمكن أن يقال. وأنا متأكد إنه هذا الكلام حتى هذا الكلام لا بيقدم ولا بيأخر، لأنه خلاص يعني لا حياة لمن تنادي. اليوم هاي البلد كل خمسة ستة في مؤسسة معينة بيسووا اللي بدهم إياه، ولا فارقة معهم شو بينحكى شو بينقال شو يعني كل واحد ماسك الطاسة من الحال اللي بتريحه، يعني كل واحد ماسك الفيلم بالطريقة اللي بده إياها. وإحنا مضطرين نتحمل اجتهادات كل واحد بيجي في أي موقع لبين ما يخلص لما تيجي يعني خلنا نقول حكومة تانية مع وزراء تانيين كمان بدنا نضطر نتحمل اجتهاداتهم وأشياءهم وشغلاتهم. فيعني والله يا دعاء كل واحد بغني على ليله بتحسها هيك كل ما بعرف مش هيك كنا يعني الأمانة يعني ما كنا بهذا السوء، ما كنا بهاي الطريقة. كانت الأمور ماشية بطريقة هيك كلاسيكية فيها رتابة ما فيش فيها حدا بنط على حدا فيش فيها حدا بصرع على حدا. يعني إحنا خلال هالثلاث أيام سمعنا ما فيش داعي للتصريحات طالما إنه الموضوع يعني قال كانوا يطلعوا ينفوا الإشاعات ويطلعوا ينفوا الاجتهادات اللي من الناس، وهي بتكون طبعا تسريبات من داخل التربية بتكون تسريبات. فهاي المسخرة أنا لها أن يعني تأخذ استراحة شوي، وخصوصا لما بتتعلق بأشياء يعني لها علاقة بمشاعر أهل وطلاب وكذا وإلى آخره. فما بعرفش يعني للأمانة هم بتحس هيك كلمتين وسواء حكيتهم أو ما حكيتهم يعني فيا تحكيهم وتفش قلبك يا تحفظهم وتنسطح فخلص تمشي الأمور. صباح الخير. اجتهادات لما بيجي حتى في موضوع مثلا خلنا نقول قطاع مختلف قطاع المواصلات بيجي يوم بقول لك نحط لهم عدادات
كذا بدنا نعمل لهم. بيجي وزير بيقول بدنا نعمل طرابيش يكونوا بلون نهدي, بيجي وزير تاني بيقول لك بدنا نعمل مش عارف شو, بدنا نعمل قصة من هون, نفتح طريق من هناك, بدنا نعمل هذا من هون. تيجي على وزارة تانية بدنا نعمل اجتهاد المنظومة تكون المستشفيات مربوطة على وحدة المش عارف ايش, بيجي وزير ثاني بيقول لا لا لا, بمسح اللوح ببلش من أول وجديد. فإحنا عايشين للأمانة من أكم من سنة بطريقة يعني هي اجتهادات فردية مش مبنية على مؤسسة ومش مبنية على أنه تشاورية, وأنه هاي المؤسسة ماشية بضمن خطة استراتيجية, خطة تكون مثلا لو مين ما أجا في الوزارة, في وزارة التربية, في وزارة المواصلات, في وزارة الصحة, في وزارة الدفاع, وزارة البطيخ, على الأقل يحطوا يعني يكون في بعد 10 سنين بده يصير البطيخ تبعنا بدون بذر, نظل نهجن في هذا البطيخ لما يصل البطيخ بدون بذر. ولكن بيجي وزير الزراعة بكل السنة بدنا نعمل بطيخ ببذر, وبيشتغل كل شغله جهده وحارب كل واحد بقول في بطيخ بدون بذر, ويمكن يمنع إدخاله, ويمكن يسجن اللي أو يطلعهم برا الصف الوطني. الوزير اللي بعده بيجي بيقول لا لا لا, هذا الخطة ما زبطتش, بدنا بطيخ ببذر, بنسف كل اللي انشغل قبل وببلش من أول وجديد. ويا ريت لو وقفت على البطيخ. شو بعرفني, هينا ماشيين في هالحياة وكل واحد بجرب في الثاني, وإحنا بنجرب فيك وهذا بجرب فيه. الله يسعد صباحكم والله يهدي بالنا وبالكم, وإن شاء الله ربنا يعني يطمنكم ويفرحكم وينجح حبايبكم ولادكم وبناتكم. وسلامات يعني من الآخر نقول سلامات للجميع. اليوم في القدس في معركة, في القدس في حشد كبير للمستوطنين ودعوات لاقتحام المسجد الأقصى, ويعني سلامة خيركم فاهمين الفيلم, وهدم البيوت مستمر والعربدة مستمرة وإحنا دقين في بعض, وهذا عامل فيها بطل وهذا عامل فيها قائد وهذا عامل فيها مسؤول كبير وهذا عامل فيها ثورجي وهذا عامل فيها معارضة وهذا عامل فيها شيخ من الآخر وهذا عامل فيها حفرتلي, ويعني بدك الله وكيلك يعني. كل يوم بتخلصوا من هالمجتمع بتقول الحمد لله رب العالمين عدت بخير وسلام. اليوم لفت انتباهي مقولة واحدة للأمانة عجبتني, بقول لك في هذا المجتمع بين قوسين المنافق مطلوب منك التوازن في عالم مختل, لا أنت قادر على التوازن معهم ولا أنت قادر تختل, فما الحل؟ أتوقعش أنه في حل يعني أتوقعش, ولكن هينا بنجرب وهي كل واحد بجرب, ما هو يمكن اللي أنا بقول عنه هيك هو بقول عني هيك بلس كمان يعني. فإذا أنا بقول إنه مجتمع مختل, ما أنا من ضمن هذا المجتمع ومن ضمن هذا الناس ومن ضمن هذا الموضوع, فكلها هيك جاية كلها على البركة على بركة الله. وهذا يعني من المؤشرات اللي بتكون حقيقة في المجتمع من لما هيك بتذوب القيم الأسس والأخلاقيات اللي المجتمع بيكون هيك تعود عليها تربى عليها كذا إلى آخره, بتصير الأمور مايعة يعني. أنت تخيل لما هيك تفقد بعض الصفات المجتمعية في مجتمع معين, خلاص بصير هذا كويس هذا منيح هذا عاطل, كل واحد حسب المزاج تبعه, فيش معايير معينة هيك معايير 100%. على كل حال شادي الخطيب شو معيارك اليوم؟ الصمت ولا الكلام ولا دغري ولا أعوج ولا برغي ولا مسمار ولا شو وضعك؟ دغري ها دغري على آخر ها عجبتني هاي دغري, بقول لك أدغر من هيك فيش. عمر عارفين ولف دوران. سعد سعد متلون صباح الخير بالهندسة الإذاعية, زملائنا براديو موال براديو القمر بانوراما كل الناس نغم بلدنا الله يسعد صباحكم من خلال معن صباح الخير كمان هاي المنظومة الإعلامية اليومية اللي بنطل عليكم من خلالها من استوديو راديو الرابعة. هذه تحياتي ومحبتي معكم في الإعداد والتقديم عادل غريب, والله يصبحكم ويربحكم قولوا آمين, وإحنا وإنتوا يا أبو عدي وكل الناس الطيبة الله يسعد صباحكم. بتشهي الدنيا حلوة حلوة بصراحة, أنا ما فيش إشي يعني سلبي, بس إشي هيك ما كمل كمل يلا معاك أنا معاك.

في لقيوا أو عثروا على جثة مواطن في حاوية الزبالة. هذا المشهد للأمانة مرعب، أنه تصفي حياة البني آدم بحاوية الزبالة. الله يعزكم. أتوقع بيافة كان الموضوع، أو يعني في الداخل بشكل عام. يعني الأحداث يوميا، قتل الإنسان وكذا وما بعرف إيش، وهاي الأحداث والجريمة وكل هاي التفاصيل. بس أنه لما أنت بيك بتشوف الصورة تأخذ على خاطرك أنه وين الدنيا وصلت، وين الناس وصلت، شو اللي بصير في العالم. أنه تخيل أنت كب البني قتلوا وكبوه في الزبالة يعني، ولا وهيك ما بعرف. هاي أخرت ال... هم لما الملائكة قالوا لربنا أنه يعني تجعلنا يسفك الدماء وكذا وما بعرف شو، هو كان معهم حق بهذا الموضوع بعلمهم المحدود، ولكن أكيد بعلم ربنا المطلق الموضوع مختلف، لأنه كان بيحكي عن الهداية وبيحكي عن الأنبياء وبيحكي عن النور وبيحكي عن الطبيعة البشرية الرحمانية كذا إلى آخره. بس بالمحصلة أنه إذا البشر تخلوا عن هذا الوازع فهم يتحولوا إلى يعني إلى مخلوقات وكائنات تشكل خطر على نفسها وتشكل خطر على البشرية. يوميا قديش بينقتل من الناس، قديش الناس قتلوا ناس، قتل عمليات قتل، مش موت طبيعي أو أمراض أو ما بعرف شو، عمليات قتل. البشر قتلوا من البشر، يعني يمكن قتلوا لهم مليار من لما صارت لليوم. شو مليار؟ ما إذا بالحرب العالمية الأولى والثانية عملوا لهم 600-700 مليون ولا بصير قديش، وبعدها خد قتل. يعني واحد يجي يقتل واحد، وهذا يجي يقتل عشرة، وهذا يجي يضرب نووي، وهذا يضرب كيماوي، وهذا يضرب صواريخ. والبشر هيك، يعني طبيعة البشر لما تتخلى عن المنظومة الرحمانية، لما تتخلى عن العقلية البشرية الربانية اللي هاي الصبغة اللي انحطت. فكمل

المصلين حيث ارتفع عدد المستوطنين الذين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك 1300 منذ ساعات الصباح تزامنا مع ما يسمى بذكرى خراب الهيكل، ويأتي وسط استمرار تدفق مجموعات الاقتحام بحماية مشددة من قوات الاحتلال التي تواصل فرض الإجراءات العسكرية المشددة في المسجد الأقصى ومحيطه والبلدة القديمة وتقيد وصول المواطنين إليه. طبعا زمان كانوا يقتحموا ويحظر عليهم إقامة أي طقوس، يحظر عليهم رفع العلم، يحظر عليهم اليوم يحظر عليهم يعني ولا إيش يحظر علينا إحنا في الضبط، حيث أدى المستوطنون ما يعرف بالسجود الملحمي عند باب الرحمة في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى. وأشارت المحافظة القدس لأن المستوطنين يؤدون الطقوس التلمودية خلال الاقتحام، والتي شملت أيضا ارتداء اللفائف التفلين وأداء ما يسمى بالسجود الملحمي وترديد الأناشيد والأدعية بصوت مرتفع، وشو كمان في ظل انتشار مئات من أفراد الشرطة لتأمين الاقتحام.

إيران لا زالت تسيطر على هرمز والملاحة مستمرة فقط بالدعم الأمريكي العسكري. وفي غزة قصف مدفعي عنيف وهدف ونصف منازل في الشرق. أما الأجواء فلا زالت شديدة الحرارة في معظم المناطق. اليوم في شوية ارتفاع كمان على الارتفاع اللي كان مبارح، لتظلها 5 درجات مئوية فوق المعدل العام. بكرة في شوية انخفاض لتصير 3 درجات مئوية فوق المعدل العام.

والله إيه واحنا ما بنعرف لمين، لكن في حنين من ناحية الحنين، في حنين في حنين ومحبة ومودة ومشاعر حلوة ولطيفة وكويسة وبنت ناس لا كثير من الناس حقيقة بيحتلوا هاي المكانة وهاي المحبة وهذا الوجود وهذا الحضور، تتفاوت من حدا لحدا حسب يعني ما بعرف معايير معينة، انه انت بتحب فلان بتكره فلان او مش بتكرهه، على الاقل يعني بطل تحبه او ما بيعود يعني لك شيء، او هو يعني بشكل او باخر نتيجة عوامل نتيجة اسباب ومستجدات او شغلات انت بتلاقيها ممكن بحالك، ممكن تلاقيها بالشخص، يمكن ما استلطفت، يعني تشوف انت مثلا شادي من بعيد بتقول هذا مجرم، هذا خريج سجون، تقرب منه اكثر بتتأكد من هذا الموضوع، بتشوف سعد بتقول هذا كتل كتلة يعني مش عارف شو، لما بتتعامل معاه بتقول المفروض من زمان. قال عنك تاجر سلاح وهذا عنده نظرة أمنية ثاقبة دير بالك. خلينا نروح لنكمل معكم البرنامج مع غزة بعد الفاصل إن شاء الله رب العالمين، للي حابين يكملوا معنا واللي خلاص استكفوا رفقتكم السلامة.

0: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
2: نقلا للأحداث المحلية،
3: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يعني بلاقي مخالفة معلقة. طب يا عمي دبر للناس يا عم الصف، بدك تدبر، حط يا عمي دفع نصف.
2: متابعة لهموم المواطن،
3: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال، ما نعتني نسوي مقرف يا زلمة، هو الاحتلال ما نعتني نسوي منهول يا عمي، مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مشان ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا بركوف كرفناكو.
2: آخر الأخبار والتطورات،
3: لأن الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
3: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طلة صباح. غزة مصطفى. ألو مصطفى، صباح الورد، صباح النور،
1: يا حي الله.
0: حكيت مع سعد إشي قبل ولا لا؟
1: والله خفيف هيك،
0: عامل فيها اليوم قال جدي يعني، أو مش مستثقل دمه أنا اليوم.
1: والله هو بدك الصح، انا بحبش اوصل الكلام، بس هو حكى عنك شغله هيك عابره وبس، يعني مشي له اياها.
0: انا بدون ما يحكي مش مشي له، كيف لا يحكي
1: هيك لفته على الماشي.
0: اليوم مش طايقه هيك، حاسس اني انا اليوم مش خطي مش جاي، خلص بقلب وجهي انا عنه، ما حدا بيعرف حدا. لا لا،
1: المفترض هو يقدم ويبادر ويحسن خطه صراحة،
0: ولا إله في هذا الموضوع ولا بعرف ولا
1: يعني فطور على الصبح حاجة.
0: لا لا لا لا, لا, لا كل شيء، أنا أي شيء إلا شيء بخص الأكل والمشي، ولا بتشتريني نص شيء في هذه الأمور.
1: ما هذا مشكلة أبو أحمد، لو إذا يعني هو بيشتغل معك كم سنة أبو أحمد؟
0: ما هي المصيبة، عشرة وملح وفوارغ وفشش.
1: يعني مفترض هو عارف مداخلك وعارف
0: سعد. مرة فطروه في يوم عرفات كان صايم، فطروه على فشش.
1: والله بالمناسبة امبارح يعني لأول مرة من بداية الحرب لليوم أكلنا فش امبارح.
0: جهت الله عليك.
1: والله صنيتين هيك.
0: أوه هذا عرس يعني؟
1: يمكن 10 كيلو هيك.
0: ما شاء شو؟
1: 10 كيلو هيك.
0: هيك على الماشي يعني، 10 كيلو على من وين جبتوهم هذول؟
1: بدخل مجمد، فش مجمدة، بس بتنعمل بطريقة لذيذة.
0: فشش مجمدة.
1: اه
0: يلا ولا البلاش، اكيد طازه، تعجزوش عن شيء تخلوه فريش، خلاص بكون طازه.
1: لا لا ما شاء الله
0: ظبطوه،
1: يعني معمول ولا غلط. يعني انت عارف في شغلات احنا الواحد بيشتاق لها، لانه الحرب قطعتنا كثير.
0: صحيح.
1: عن بعض.
0: صحيح.
1: الاكلات اللي احنا حتى بنحبها.
0: يعني شو ما انتم كمان بتحطوا فلفل وشطه وشغلات زي هيك، هاي بتضيع اي شيء تاني. خلاص انت بس بتاكل فلفل، تاكل شيء يحرق. شو
1: يمكن 2 3 كيلو بس فلفل.
0: الله بس يعني. يا زلمه شو هالسر، انا مش قادر افهمه لليوم. شو خص غزه، شو علاقه غزه في الفلفل، مش قادر افهم.
1: هل لقيت ابو احمد انتم الفلفل عندكم قليل يعني؟
0: يا زلمه احنا في عندنا ناس تاكلوش من مره يعني. انا من النوع اللي يعني اذا شويه يعني حركه شويه وخلاص باكلوش.
1: لا لا، عندنا الفلفل البلدي الاخضر وكمان الاحمر. احنا
0: يا زلمه انا في بير زيت كان في عندنا شاب زميل من غزه سكن معنا بنفس السكن، كنا مانعينه يطبخ، كان بيطبخ لنا فلفل.
1: هو هذه مشهوره غزه،
0: فلفل مع اي شيء ثاني، هو يطبخ فلفل مع اي شيء ثاني، يقول له يا عم انت تطبخ فلفل لحالك.
1: في الاكل لا يعني في موضوع الفلفل يعني اوفر بزياده. يعني احنا امبارح كنا ناكلين فلفل والجو شوب وبناكل وعرقانين، وفي ناس تقول لك لا الفلفل خفيف. فهي يعني مرتبطه باهل غزه موضوع الفلفل، وخاصة في مدينة غزة.
0: أبصر ليش؟ أبصر شو السر يعني؟ ليش؟ شو
1: هي يمكن توارث كذا، وخلص تعودوا كمان أن هم يأكلوا أي شيء بالفلفل وأي شيء حراق، رغم أنه هذا يعني في ناس ما بتتقبله. بس خلص يعني تعودوا الناس عنا.
0: بس بتوقعش في حدا في غزة بيأكلش الشطة والفلفل في سندوش عادي يعني؟
1: لا لا لا
0: فيش
1: لا
0: يعني، أتوقعش.
1: محصور غالبا أكثر منطقة هي مدينة غزة.
0: والله
1: وعلى اكثر اعتقد حي الشجاعيه كمان مشهورين في الفلفل.
0: والله
1: بزياده يعني
0: اساس انتوا يعني انت في الجنوب رفح بتاكلوهوش
1: يعني؟ خفيف مش الكل يعني مش متعلق كبير جدا بموضوع الفلفل يعني. انت بتعرف تختلف من منطقه لمنطقه، بس انا جديد يعني متوسط او اعلى من المتوسط يعني الفلفل، لانه برضو كمان بدك تصيح مرات الفلفل بضيع اي طعم نص كم يعني.
0: ايوه هذا في واحد شاطر تاع محلات
1: بعدين بالفش بيفتح النفس اكيد يعني.
0: بده شويه هيك لسعه خفيفه
1: لسعه خفيفه
0: صحة.
1: بدل ما تاكل ساندويتش بتلحقوا 5-6.
0: هلا كان ياكل، هو كان يطبخ لنا شطه يعني، ما كانش يطبخ شيء ثاني يعني.
1: بعدين الشرط امبارح كان بالعزومه انه الصواني تنزل زي ما هي، لا سندوشات ولا حاجه، من الفرن على طول تنزل زي ما هي.
0: والله يا ريت صحه وهنا، والله بالبالكم.
1: الله يبارك فيك يا محمد.
0: صحه وهنا
1: يعني بنحاول يعني قد ما نقدر.
0: ها شو بنسوي؟
1: تجمع شباب، الناس بتحاول تغير جو، بنحاول نغير جو، نشحن طاقه يا ابو احمد، لانه طاقتنا يعني دوبنا شو نقول صفر، لا 5% 10%. فانت عشان تكمل عشان تستمر بدك تشحن طاقة، بدك تغير جو، بدك تغير روتين، بدك قد ما تقدر انه انت تشحن ذاتك ويعني تجمع شوية طاقة إيجابية من اليمين واليسار
0: عشان تكمل بهالحياة. صحيح.
1: ان شاء الله يكون يوم إيجابي ونهاية أسبوع كويسة، بس يعني الأخبار سيئة أبو أحمد. يعني أنا كنت بدي أحكي، أجا في بالي كنت بحضر بعض الشغلات الميدانية، انت دائما في تغير. بس أجا في بالي أنه تخيل المروحة في غزة اليوم رفاهية،
0: اللي عنده مروحة هذا في يعني برجوازي،
1: يعني تخيل أن اليوم المروحة يتجاوز سعرها $500
0: مروحة. مروحة بدها كهرباء ما هي كمان ولا لا؟
1: أنا بحكي لك المروحة اللي هي ضعيفة، المروحة الأدنى مستوى،
0: مش المروحة أهمل هي. أهمل مروحة يعني أهمل
1: أهمل مروحة اللي هي بتشتغل على 20 وات أو 30 وات، وضعيفة جدا يعني ممكن تكفيك سنة أو الثانية.
0: هل يدوب تهوي على حالها؟
1: بالضبط، لأنه هذا موضوع الكهرباء موضوع ثاني. تخيل أنه هاي صارت رفاهية اليوم تظل الشغل كبير. القداحة اليوم يا أحمد الولاعة تحت الدخان هاي
0: أمانة الله
1: سعرها 100 شيكل في غزة اليوم ومفقودة،
0: اللي بشيكل قداحات
1: بشيكل
0: الولاعة لأن لا تأخذها من جيبة صاحبك تحطها في جيبتك عادي في لا في حرامية قداحات عندنا.
1: لا اليوم صاحب الولاعة بتلاقيه هو اللي بولع لك ممنوع
0: كيفه خذ روحه ولا تاخذ ولاعته.
1: انا ليش بحكي عن الولاعة؟ يعني اقل الشغلات الكماليات الصغيرة جدا اللي ما بتخطرش على بال حدا اليوم هي مش موجودة، وان وجدت تباع باسعار يعني باهظة. تخيل انه بشكل تباع بمية شكل هذا بينعكس على كتير شغلات.
0: هاي اجتني مسج من غزة من واحد برجوازي بصور لي مروحة بكل هيك، انا برجوازي انت ابو البرجوازية كلها يا جهاد.
1: تخيل واحد عنده تكييف الان وعنده
0: مكيف والله بيعملها جهاد، معقول عندكم مكيف يا جهاد؟ كل امانة مع انه رفح والله يكون بالعون يعني الوضع عندهم.
1: لما رجعت على رفح يعني في الهدنة بعد ما يطلعونا في بعد استئناف الحرب، لقيت الدار مكسرة ولقيت المكيف يعني موجود. فقلت الحمد لله يعني في أمل، فانبسطنا انه ضل المكيف موجود. فبنعرفش انه خلاص يعني انه هذا آخر يعني وداع للبيت، يعني صراحة صعب انه نسيب
0: عسيرة المكيفات. كنا قبل فترة في طول كرم، طول كرم فيها مخيمين، تعرف مخيم طول كرم ومخيم نور شمس. فقالوا لنا زملائنا هناك انه في طبعا مخيمين مهجورات مرعبات، يعني للأمانة اشي بخوف يعني من اللي صار فيهم. يعني احنا اول مرة بنشوف، انا اول مرة بشوفهم، تجمع سكاني كبير فاضي ولا حدا، فيش بعيد عنك الا الجنود والكلاب والخنازير والفيران فقط. في قالونا يعني أهل المخيم وزملائنا اللي هناك قالونا إنه هذا الموجود في المخيم. شو في واحد مستوطن بيعمل؟ شو بيعمل؟ بروح في الليل أو في النهار، يعني بجيب سيارته معها العجلة هاي، بفكفك مكيفات الناس، بفكفكها. والله، وإذا في جهاز كهربائي، إذا في، يا زلمة ملعن من والديهم الله ما خلق هالناس هذول،
1: حرام بروماكس هذا.
0: يا زلمة بفكفكهم مكيفات الناس، وبسرق ثلاجاتهم وبسرق الأجهزة الكهربائية وبحملها في هالسيارة وبروح يبيعها، بعرفش العرب ولا لا.
1: سرقوا حياتنا، وكمان بده يسرقوا المكيف اللي ممكن يصبرنا شوية على هذا الحياة،
0: لأنه فيش ناس، هو لأنه المخيم فيش فيه فاضي هذا، فبروح بسرق بفكفك في هالمخيمات في هالمكيفات وبحمله بروح.
1: شعب سرق كل حاجة يا أبو أحمد، مش هتوقف.
0: شعب سافل بعيد عنك. والله.
1: وعلى المراوح، أنا كنت يعني بتحكي في موضوع المراوح، هذا انعكاس، مش إنه إحنا بنحكي عن المروحة والقداحة، بس هذا انعكاس لواقع. أنت بتحكي عن شغلات بسيطة مفترض مش موجودة.
0: صحيح.
1: فما بالك في الأساسيات على مستوى قطاع غزة. بس شوف الجانب الإيجابي يا أبو أحمد. مش أقول إيجابي، بس التأقلم، الناس عندها قدرة على خلق البدائل بشكل لا تتخيله. ايش بدك خلقوا له بدائل، اختراع، ايش جديد مش ايش قديم. يعني في شغلات الناس رجعت فيها لسنوات ورا، لانه انت عارف لما فيش غاز رحنا لفرن الطين القديم، فيش السيارات رحنا للكرات القديم. ففي بدائل معروفة. فانا بحكي لك انه في غزة في بعض الشغلات في شغلات اختراع جديد حصري. واختراع الحرب.
2: فبكل الحاجة أم الاختراع. فأنت بدك تعمل هالقصة هاي كيف؟ بدك تفكر، بدك تخلقها خلقة من ولا إشي،
1: بدك تدبر حالك. أيوة. يعني في بعض المناطق المدمرة بطلع السياخ منها وبعدل السيخ وبيعمل هيكل قفص، هيك هيكل خيمة زي ما بده، أو هيكل بيت كامل.
2: تخيل. واو.
1: بعمل بيت غرفة اثنين
2: من سياخ الحديد اللي هم العمدان، يعني هذول اللي هم
1: من الردم بيضلوا بيجيبوا
2: الحديد.
1: بعدين فيش لا كونغو ولا وسائل، بالمهد نفسها يقول لك خلص انا اليوم هيني مثلا قاعد بدي اطلع سياخ في شهر كامل، فبقعد يهد ويضرب في هال وفش غله في هالبطون المكسر.
2: لا يا زلمه، شهر وشمت. شهر وهو يفكفك في الحديدات لما يطلعهم من البطونات.
1: تخيل انت شخص مع مهدة واحدة او مهدتين بده يطلع حديد من جوا البطون 20 سنتي.
2: فهمت.
1: يعني اذا طلعها في شهر بيكون كويس،
2: بيجي اخر شيء صاروخ بهد الدنيا كلها.
1: مش صاروخ، بيجيك امر خلاء خلاء كذا اشي انت بتجمع فجأة بتفقد كل شيء. فبحكي لك يا اخ، هذول بيعملون، بيعمل قفص للبيت وبيجيب شوادر و بيعمل عازل ما بين السيخ وما بين الشادر، وبيعمل شوادر وبيعمل أرضية وبيجيب شوية من الشارع وبعيش بحط هالفرشاته وبكمل حياته. بعد ما غزة كانت عايشة في رفاهية، أنا بقول لك يعني كانت عالية المستوى في أغلبية المناطق. هذا بديل من البدائل الناس تعملها، لأنه أنت بتعرف اليوم صعب تستنى أي إغاثة، صعب تستنى إعمار، والناس خلص صار عندها حالة إحباط كبيرة جدا يا أبو أحمد في غزة، انه كل واحد بده يدبر حاله، بيت او مأوى او خيمة. خلاص حتى اللي بيتجوز بتجوز، صار اعتادت الناس انه تتجوز بالخيم موجودة في المناطق. وانا بحكي لك اليوم حتى في ناس للأسف كانوا سعداء لما سمعوا اخبار انه في رجع على رفح حتى لو على الحلابة الإسرائيلية. ليش؟ هو منطقي، صعب الامر، ولكن اليوم الناس ما عندها بدائل، بتعيش في ظروف صعبة. فأنت لما تقول له في كونتينر في رفح، هيقول لك كونتينر حلابة عند اليهود، عند الشكناز، عند المغارب.
2: حلابة هو احنا
1: أنا بدي حلابة أقعد فيه يلمني.
2: نعم.
1: في مي وأكل وشرب بس.
2: نعم.
1: لأنه أصلا في قطاع غزة اليوم انت الأمن مفقود، المي مفقودة، الكهرب مفقودة، الاستقرار مفقود، حتى الرواتب اليوم انت بتحكي اليوم، تخيل محطة ضفة وغزة صارت موضوع الرواتب باكج واحد، حتى المؤسسات الرسمية او الاهلية او التجار كله اليوم بيسقط الظروف الصعبة على المواطن وبيحاربه من راتب المفترض يكون منتظم ومحدش يقرب عليه، لانه هو جزء من تعزيز صمود المواطن الفلسطيني. نعم. في ظل هاي الظروف الصعبة.
2: طيب مصطفى، انا حابب اربط الاشياء في بعضها والملفات في بعضها، لانه بالوقت هذا يعني من غزة والظروف والأحوال وكذا وإلى آخره، كمان بالقدس الآن تجري عمليات اقتحام مصطفى، لنحكي وناخذ عن واقع القدس شوية إذا ظل معنا، مع الأستاذ فخري أبو ذياب الخبير والمختص في شؤون القدس، نتحدث عن هذا الاقتحام المستمر والمتواصل حتى يعني يعود لنا السيد فخري. والآن معنا سيد فخري أبو ذياب الخبير المختص في شؤون القدس. سيد أبو ذياب أهلا بك وصباح الخير، يوم آخر من أيام الاقتحامات المتواصلة ولكن بزخم كبير جدا اليوم في ظل ما يعرف يعني أو في ذكرى ما يعرف بخراب الهيكل، كيف تصف الصورة بداية في الأقصى ومحيطه؟
3: نعم، يعني حقيقة اليوم هو كابوس على القدس وعلى المسجد الأقصى بما يسمى بذكرى خراب الهيكل الأول والثاني، حيث عسكر الاحتلال منطقة القدس.
2: نعم.
3: قسمها، جزاء الأحياء، حاصرها، كل الطرق المحيطة بالبلد القديم والمسجد الأقصى مغلقة، طبعا مغلقة أمامنا كفلسطينيين كمقدسيين لتأمين يعني وصول واستباحة غلاة المطرفين والمستوطنين للبلد القديمة والمسجد الأقصى. الآلاف منهم متواجدين في باب المغاربة، وأنا قريب جدا من هذه المنطقة الآن.
2: نعم.
3: أكثر من 1350 مقتحم من غلاة المتطرفين والمستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، وطبعا على رأسهم عراب الاقتحامات ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كبير، وأيضا كان برفقته عضو كنيست يسمى عميد هليفي من الليكود، هذا العنصري أيضا وهو عضو كنيست، والذي قدم اقتراح للكنيست بتقسيم المسجد الأقصى 70% لليهود و30% تكون لغير اليهود. اقتحامات أدوا أيضا داخل باحات المسجد الأقصى، يعني انتهاك هذه المرة فظيع جدا، صلوات علنية جماعية وإلى آخره أيضا. يعني هذا اليوم كان هناك تطور غير مسبوق، شرطة الاحتلال وضعت داخل المسجد الأقصى في الناحية الشرقية خيام ومظلات لأن يكون تحتها غلاة المتطرفين ويقضوا طقوس المودية فيها، وهذا يعني أن يعني حقيقة هو ربما إعطاء إشارة البدء لتغيير الوضع في هذه المنطقة وإقامة كنس، هذا يعني يعتبر كنيس أو معبد متحرك أو مؤقت، لكنه دائما ما يبدأ هؤلاء بوضع شيء مؤقت وبعد ذلك يصبح دائم، وهي لأول مرة منذ عام 1967. حتى يومنا هذا تقوم شرطة الاحتلال بوضع مظلات وخيم للمقتحمين وغلاة المتطرفين لأدوا طقوس المودية، استباحوا المسجد الأقصى بشكل كبير ومنعنا نحن من الدخول، يعني الوافدين للمسجد الأقصى منعوا من الوصول، منعنا من الصلاة من ساعات الفجر حتى الآن، أغلقت البلدة القديمة، يعني عطلوا الحياة لنا كمقدسيين ولإعطاء مجال وفرصة لغلاة المتطرفين الموجودين الآن بالآلاف في حالة البراق، ويتم يعني تفويجهم داخل المسجد الأقصى عن طريق شرطة الاحتلال من باب المغاربة. أظن أن يعني هذا اليوم سيكون يعني يوم فعلا له ما بعده في القدس، وليس فقط من أعداد المقتحمين الذين يريدون أن يصلوا إلى 5000 كسابقة، ولكن للتغيرات على أرض الواقع. شرطة الاحتلال تضع خيم، أي هذا تغيير في الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك، وأظن أن الأمور تتدحرج إلى الأسوأ إن بقيت هذه الأمور على ما هي عليه، نتيجة عدم حقيقة وجود من يقف في وجه هؤلاء. يقتحم المسجد الأقصى، تنتهك حرمته واستفزازات وكل ما يجري، والأمة أعتقد مغيبة عما يجري في المسجد الأقصى
2: للأسف. اليوم يعني حقيقة خلنا نقول فلسطين كلها مغيبة عما يجري من أحداث بسبب الانشغال العالم بالأحداث والحرب الإيرانية وكذا، ولكن لخصوصية القدس كيف آخر أكم من سنة، كيف آخر سنة خلنا نقول أستاذ فخري وأنت ترصد كل المستجدات؟ إحنا اليوم نتطلع على الضفة، يعني لو جيت طلعت مشوار من الخليل لرام الله اليوم وبتشوف إشي، وبعد شهر لو طلعت نفس المشوار بتشوف إشي تاني من مستوطنات من شوارع من شق طرق كذا إلى آخره. اليوم قديش صار لنا سنتين ثلاثة بدنا نصير ما دخلنا القدس، شغلات كثير تغيرت بالقدس، كيف صار اليوم موضوع القدس بظل هاي الحرب المستمرة على الضفة وغزة والحرب الإقليمية وكذا وإلى آخره، والناس بعيد الكاميرات والميكروفونات عن القدس؟
3: طبعا يعني الاحتلال يستغل ويوظف ما يدور في المنطقة وتسليط الأضواء على الحروب وعلى ما يجري في المنطقة لينفرد في تغيير هوية القدس. المستهدف هو هوية القدس، هوية المسجد الأقصى، هوية هذه المدينة، ولذلك هناك مخطط يسمى أورشليم حسب الوصف التوراتي. هذا وقع عليه نتنياهو شخصيا ووصد له أموال هائلة وسخرت إمكانيات كل دولة الاحتلال لهذا، ولذلك هم يريدون أن يصلوا أولا إلى أعداد قليلة من الفلسطينيين، تغيير هوية القدس المعالم التي تدلل على هويتها الحقيقية العربية الإسلامية والمسيحية، وقطعوا شوط كبير حقيقة في هذا الأمر. نتيجة أولا غياب الأمة وأهتى حتى غياب المجتمع الدولي، الاحتلال أمنى العقوبة من المجتمع الدولي. الآثار والأنفاق تحطم، يعني والآثار في مدينة القدس تحطم بشكل يعني مخالف حتى للقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية. اليونسكو لا تستطيع الوصول إلى القدس، ليس فقط أهل الضفة، ولذلك هم يعملون الآن على أن يكون المقدسي غريب في هذه المدينة، أو أن تكون هذه المدينة ذات طابع مغاير ومخالف لطبعها وهويتها وطرازها العربي الإسلامي والمسيحي، ولذلك يعملون بطرق هائلة. ولكن للأسف هم يعملون ضمن استراتيجيات ومخططات ونحن فقط ردات فعل.
2: ردات فعل للأسف الشديد، ولكن إن شاء الله ربنا يغير هالحال للأفضل للأحسن. أشكر حضرتك وجودك معنا أستاذ فخري أبو ذياب في ظل استمرار اقتحام المسجد الأقصى المبارك بالآلاف من قبل المستوطنين في ذكرى ما يعرف بخراب الهيكل الأول والثاني. الخبير والمختص في شؤون القدس سيد فخري أبو ذياب، شكرا لك.

بعد الفاصل في عنا ملف تاني على الطاولة من أجل الاستيضاح أكثر قبل ما نروح لتفاصيل أخرى. يجري الاستعداد أيضا في التربية والتعليم, هذا غير موضوع التوجيهي, على موضوع الصفوف الأساسية اللي هو التعليم المفتوح, التوجه للتعليم أو لنظام مصادر التعليم المفتوح للمرحلة الابتدائية. نحكي مع يعني بهالموضوع مع دكتورة دعاء غوشي وهبة, مدير دائرة برامج التدريب في المعهد الوطني للتدريب التربوي في وزارة التربية والتعليم العالي, لنأخذ فكرة في البداية عن هذا الموضوع اللي قاعدين بيحضروا له لتكون السنة الجاي مدارس بلا كتب, طلاب بلا كتب, طلاب بلا مدارس, طلاب بلا ملابس, طلاب بلا يعني بتعرفش لوين ممكن توصل من هون لأربع خمس سنين, يمكن تصير بلاد بلا طلاب أو مدارس بلا طلاب أو طلاب بلا مدارس أو إحنا بلا شيء أو ما بعرفش عارف, إلا إذا في يعني أنظمة جديدة حتدخل على الموضوع. مع العلم إنه في كثير بلدان اليوم كانت يعني قاعدة بتحاول ترجع للنظام الكلاسيكي السابق في الكتب وكذا وإلى آخره, وهذا موضوع يعني يتوقعوا إنه الأهالي يعني ما يتقبلوه, يعني بعرفش كيف ممكن إحنا, وأنا قلت أبعد أي بلاش يروحوا على المدارس من مرة خلاص خليهم في الدور, ليش يروحوا وليش يكروا من أصله, يعني ليش يروح يكروا من أصله؟ نرجع للغة الإشارة, ذهب الولد ورجع الولد, ما احنا شايفين النتائج على السوشيال ميديا كيف التال مفتوحة والتال مربوطة والسين والصاد والألف وقل التعريف والقل القمرية والشمسية والهمزة وين تنكتب واو الجماعة, إذا أبو صار ينحط لها واو جماعة, أبو محمد واحد أبو محمد حط واو جماعة لأبو تبعته. تعليم عن بعد, فاصل وبنحكي بهالموضوع. 101.7 FM.

0: بكم وحياكم الله سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم
1: طلعة صباح
0: أو طلعة مصباح. تسعى كلها طلوع، يا ساتر يا الله. وصلنا نص الطلعة، نروح لملف تاني، ملف له علاقة بتوجه وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، أكيد التوجه نحو نظام مصادر التعليم المفتوح للمرحلة الابتدائية. سألنا بعض الناس حقيقة، وفي منهم تربويين سابقين، يعني شوية في عندهم تحفظ على هذا الموضوع. تجارب دولية مثلا بالسويد جربوا الموضوع وما زبط، وبرجعوا قاعدين لموضوع الكتب. حدا بيقول انه موضوع الكتابة يعني ممكن يفهم الدرس، مثلا هيا نذهب الى القدس بتشوفه بفرجيك القدس وكذا والى اخره، وشغلات كثير يعني ملاحظات حول هذا الموضوع. قبل ما نحكي بتفاصيل تفاصيل، خلينا نفهم الصورة، نفهم القصة، وهذا ما أود أنه أعرفه من خلال حديثنا مع الدكتورة دعاء غوشة وهبة، مدير دائرة برامج التدريب في المعهد الوطني للتدريب في وزارة التربية والتعليم العالي. دكتورة دعاء صباح الخير.
2: أهلاً وسهلاً بكم، صباح نور، أسعد الله صباحكم.
0: أهلاً،
2: يسرني أن أكون معكم لأجيب عن التساؤلات والاستفسارات.
0: أهلاً بحضرتك دائماً. دكتورة دعاء، تتوجهون في التربية نحو التعليم المفتوح للمرحلة الابتدائية، نظام المصادر وكذا وإلى آخره، فهمينا الفكرة يا ريت قبل ما هيك نروح لأسئلة واستفسارات، تكون الفكرة هيك مبسطة. مدارس بلا كتب، طلاب بلا كتب، يروحوا ييجوا، كيف، شو الفكرة؟
2: يعني أشكرك أنك بدأت بأنه نفهم الفكرة ونوضحها ببساطة، لأنه في كثير من المفاهيم المغلوطة حقيقة منتشرة. البعض بيقول أنه تعليم إلكتروني هو ليس تعليم إلكتروني، البعض يقول أنها رقمنة هي ليست رقمنة، البعض يقول أنه بلا منهاج وحذف المنهاج هو ليس حذف المنهاج. ما يحدث حاليا هو، وأتمنى أن تنقلوا الشيء الدقيق للميدان، ما يحدث هو تصميم تعليم مستند إلى مصادر التعليم المفتوحة. وتصميم التعليم هو علم لا جدل في نجاحه، هو علم مطلوب لكل معلم، هو علم مطلوب في التربية لنجاح الأطفال، لنجاح كل متعلم. بالتالي ما نقوم به هو هندسة وتصميم التعليم بالاستناد لمصادر التعليم المفتوحة. ما ندرب عليه اليوم ومستمر التدريب، ما تم تدريب المعلمين والمشرفين ومستمر التدريب عليه، هو أن كيف يبدأون من ينطلقون من احتياجات الأطفال، من احتياجات الطفل الفلسطيني المتعلم الفلسطيني. نبدأ عادة في عملية التصميم، وفي علم هذا العلم يبدأ بما يسمى بالتحليل. التحليل أن نحلل احتياجات الطفل الفلسطيني الذي نعلمه، نحلل البيئة التي يعيش بها، هي بيئة فقيرة، هي بيئة فيها أزمات، هي بيئة غنية، نأمل أن تكون دائما بيئة فيها أمان، نأمل أن نصل لذلك، لكن نحن نعلم أننا نعيش في دائما في أزمات مستمرة، نأمل أن تزول بإذن الله تعالى. ننطلق من هذه البيئة، نعلم من هذه البيئة،
0: صوت يا شباب. دكتورة ممكن عاود نضبط الصوت لأنه حدث تذبذب، فآخر كم من كلمة يعني ما فهمناهم، لنحكي مع حضرتك بشكل أوضح. إذا حول هذا الموضوع أعود مرة أخرى دكتورة حتى يعني تكون الفكرة أوضح بصوت أوضح إن شاء الله. نعم، نكمل مع حضرتك دكتورة، تفضلي. اوكي، مش منيح الصوت. طيب، يبدو انه لما بكون تحت الهواء بيكون منيح، لما بهذا ببطل منيح. ارجع ضبطوا لنا الصوت كمان مره، مين طالب مين وكيف الاتصال. يلا طيب، اعود مره اخرى دكتوره دعاء، صوت أوضح إن شاء الله، تفضلي.
2: دعني أركز لما انتهيت منه، سأكمل إنه علم تصميم التعليم الذي نبدأ أو الذي نقوم بالتدريب عليه هو علم ينبثق من عملية التحليل. مرة أخرى، نحن نحلل الواقع الذي يعيش الطفل الفلسطيني، البيئة التي يعيش فيها الطفل الفلسطيني، حاجة الطفل الفلسطيني الذي نعلمه، وننطلق منه لننتقي أفضل مصدر. وعندما نعرف مصادر التعليم، نحن نعرف مصادر التعليم هي أي مورد متوفر يحقق كفايات التعليم، يحقق أهداف التعلم. قد يكون هذا المورد ورقة عليها رخصة، أهم شيء أن يكون عليها رخصة مفتوحة. هي سميت بمصادر تعليم مفتوحة بفاقة من الرخصة، يحق لنا بمصادر التعليم المفتوحة التي يوجد عليها رخصة بأن نستخدمها، أن نعدلها، أن نطورها، أن نغيرها بما يتواءم ويتوافق مع الطفل الفلسطيني، المتعلم الفلسطيني وحاجة المتعلم الفلسطيني. وبالتالي في علم تصميم التعليم نحن بعد أن نحلل الواقع ننطلق لننتقي أفضل مصدر تعليمي يناسب هذا الواقع للطفل، ونبدأ منه بحيث نركز على أن يتأمل الطفل، أن يصفه بلغة عربية فصحى، أن يعبر عما وصف، أن يكتب اللغة العربية الفصحى السليمة، وفي حفظ الإنجليزي باللغة الإنجليزية طبعا بمستوى حسب المستوى المعرفي لهذا الطفل، حسب ما هو محدد له، لأن هناك كفايات واضحة موضوعة بين يدي المعلم تحدد ما يجب أن يتقن هذا الطفل الفلسطيني. وبالتالي هناك ما يدعم المعلم لينطلق، ونحن نثق بأن معلمنا قادرون، معلمين قادرون على الانطلاق بقوة في هذا الموضوع. بعد ذلك ننتقل للجانب الحركي، نحن نركز على النمو الشامل للطفل. الجانب الحركي هو قد تكون لعبة تراثية لكن مرتبطة بأهداف التعليم والتعلم، تحقق أهداف التعليم والتعلم، ومهم جدا أن تكون مرتبطة بالمواطنة، بالأخلاقيات، بالمنظومة الأخلاقية، بالوطن. نحن نعزز هذا الشيء بكل هذه الأمور، بكل مصدر تعليمي ننتقيه نعزز أن يكون هذا المصدر التعليمي يركز على القيم وعلى الأخلاقيات وعلى المواطنة وعلى جميع الأمور التي ننشد أن يتحلى بها الطفل الفلسطيني. بعد ذلك ينتقل للعمل في مجموعات لنعزز الكفايات الشخصية للطفل أيضا الفلسطيني. نحن لا نركز فقط على الأمور المعرفية وحدها رغم أهميتها، لأنها يجب أيضا أن تتزامن مع شخصية الطفل، قدرته على الاتصال، على التواصل، على التعلم من أقرانه، قدرته على نقل ما تعلمه إلى الحياة. ما ندرب عليه هو أن نربط التعليم والتعلم بالحياة. حتى لو
0: مال التليفون اليوم. طيب احنا يعني انا حاب اسمع كل ما ستتفضل به دكتورة دعاء، لانه في براسي كم من سؤال اسالها فيهم، بس يبدو التليفونات اليوم حسب النوايا اني مش كويسه، واضح في الموضوع انه يعني ما بعرف. فنرجع كمان مره. شوف قطاع الاتصالات عندنا برضو، يعني كيف ممكن يعززوا شبكات الاتصالات اللي واقع كمان في البلد. شوف وزارة المواصلات إذا في عندها خطة جديدة للفورجي، شو ممكن نبيع عشان ندخل فورجي. شو ضل عندنا يا أخوان، شو ضل عندنا في الوطن نبيعه عشان نجيب فورجي؟ أنا روحوني من الحلقة اليوم. سوق من الدووي. لا انت شوف، انت ملاحظ شو الموضوع، انه احنا بنحكي على شبكة، بنحكي على هحكي لكم. لا انا فهمت شو القصد، بس في شق اخر بالتعليم اللي هو بسموه هذا التعليم اللامنهجي، يعني انه انا بدأ اوصلك الفكرة انه انت كيف ممكن تتعلم بالاساليب. داجي اقول لك انه مثلا العلم الفيزياء مثلا او بعض العلوم بالهندسة او ما بعرف شو اللي هي مثلا الحيطة المربع، داجي اقول لك هاي مربع، اجيب لك كرتونة ورقة واقول لك هاي مربع، هاي مثلا مكعب، هاي دائرة، هاي اشي، باشياء ملموسة، باشياء لا منهجية، باشياء كذا اللي هي المصادر، استخدام المصادر على الكمبيوتر، اجيب لك كاسة اقول لك هاي اسطوانة او مخروط او مش عارف شو، يعني هذا هو. بس في جانب اخر، في جانب اخر اللي هو صف اول وثاني وثالث، هدول مش رايحين، هدول يعني انا باعتقادي وهذا اللي انا حابب افهم من الدكتورة كمان، انه هذول رايحين مطلوب منهم يحلوا الاحرف، مطلوب منه يعرف يميز الالف من الباء، ويعني هاي الفكره. لكن خلينا اسمع كمان مره الدكتوره دعاء لتكمل فكرتها، وكنا عند النقطه الثالثه بتوقع دكتوره، يبدو التليفون كمان مش ضابط معنا، يعني تكنولوجيا الاتصال في البلد كمان مش مساعدتنا. تفضلي دكتوره.
2: شكرا. دائما هو في بديل، دائما في بدائل في التعليم والتعلم، نحن دائما نجد البديل في المصدر الذي لا يكون، عندما لا يكون هناك توافر لشيء مصدر معين نختار غيره. بالتالي الأساس أصلا المصادر الموجودة من البيئة، وليست المصادر الموجودة والتي مرتكزة للتكنولوجيا.
0: تمام.
2: الأساس أن تكون هناك مصادر نرتكز عليها. بالنسبة لنقطتك أنه هم رايحين الطلاب يميزوا بين الأحرف، هو هناك بشكل واضح كفايات واضحة للطفل.
0: لا أنا حابب هاي أناقش فيها بعد إذنك حتى تكمل الفكرة اللي كنت تحكي فيها، لأنه أنا يعني حابب عن جد أنه أسمعك للآخر مثل ما تفضلتي وقلتي أنه أنا حابب توضح الفكرة في البداية، وبعدين إذا في عندي أي أسئلة أو استفسارات من الأهل أو من تربويين قالوا لنا إذا بدك تحكي بهالموضوع، أنه أنا بعرف صف أول وثاني وثالث إذا بروحوا عارفين الأحرف ويربطوهم في بعض ويعرف يجمع ويطرح ويحسب، هاي كتير منيح.
2: ممتاز. طبعا هذه جزء لا يتجزأ من الكفايات المعرفية، احنا نسميها كفايات. لما بنحكي عن كفايات رح نكرر هذه الكلمة المفهوم. كفايات لما بنحكي ما يجب أن يتقن الطالب من مفاهيم ومهارات وقيم واتجاهات، نركز عليهم مع بعض، مفاهيم ومهارات وقيم واتجاهات، فمع بعض الخليط هذا يسمى كفايات. فالكفايات المطلوبة من الطفل بالصف الأول هي موثقة ومزودة للمعلم، والخطة السنوية أيضا ستكون بين يدي المعلم، الخطة السنوية للطفل، ماذا يجب أن يتقن في الصف الأول، ماذا يجب أن يتقن في الصف الثاني وفي الصف الثالث وفي الصف الرابع، فلا خوف على هذا، لأنه هذا أصلا موحد مزود من خبراء قاموا بأصلا تطويره، وهناك مسودة أولى وستكون هناك النسخة النهائية بين أيديهم إن شاء الله تعالى بخلال الفترة هاي، ممكن أن تكون بين أيديكم. هذه الكفايات طورت وعدلت بحيث أن كل طفل بيتقن في الصف والمستوى اللي موجود فيه يتقن معارف محددة، مهارات محددة، مهارات لها علاقة بالقراءة سواء قراءة أحرف أو كلمات، بالكتابة، مهارات لها علاقة بالمحادثة، بالاستماع، لها علاقة أيضا، المهم أيضا أنها تركز على القيم، على المواطنة، على الأخلاق للطفل الفلسطيني، وأيضا تركز على شخصيته. فنحن نتناول جميع هذه الجوانب، نحن نربي الطفل وبحيث ينمو بشكل كامل متكامل، النمو الشامل للطفل لا يركز على المعرفة واحدة، يركز على المعرفة ويركز على المهارات ويركز على الشخصية وعلى القيم والاتجاهات، هذا ما نركز عليه. بالنسبة للطفل الفلسطيني سيكون هناك تعليم بحيث يركز على هذه الكفايات، بعد ذلك بينتقل كما أشرت للعمل مع الأقران يعني زملائه، بحيث أنه بتناولوا بعض كيف ربط حتى الأشياء البسيطة، حتى الحرف كيف نربطه في حياتنا. الطفل الفلسطيني قادر على أن يحدد دور في هذا المجتمع مهما صغر سنه إذا تم تعليمه بطريقة صحيحة، وبالتالي كيف يربط هذه الأشياء البسيطة اللي تعلمها بالحياة هذا مطلوب منه، كيف يربطها بالقيم والأخلاقيات هذا مطلوب منه أيضا. بعد ذلك ننتقل لورقة عمل تلخص كل ما أخذه في هذا اليوم بحيث أنه يحققها وينتقل فيها إلى ولي أمره، ويتابع ولي أمره كشريك أساس في العملية التعليمية، ويتابع أنه هذا ما تعلمه طفلي في هذا اليوم وهذا ما سنركز عليه في هذا اليوم. وبالتالي نحن وأيضا إضافة إلى خطة تكون أسبوعية لولي الأمر بحيث يعرف أنه الطفل لوين متجه وماذا تم إنهاءه، ما تم تعليمه، بحيث يتم المتابعة لهذه الأمور. فنحن نركز أن نقوم حاليا أيضا بتدريب جميع مديري المدارس لإعداد الخطط وللتوعية بالأشياء اللي فعلا تحدث، بالأشياء الحقيقية، ما هي التصميم التعليم، علم تصميم التعليم هو هندسة التعليم، كيف نهندس التعليم ونصممه مهما كان المصدر بسيط. نحن نعيش في بيئات فقيرة في كثير من المناطق، وبالتالي ننتقي منها مصدر بسيط جدا جدا. لا نطلب إطلاقا أن يكون هناك إنترنت قوي، لا نطلب إنترنت الصف إطلاقا، لا نطلب
0: إطلاقا. أنا بقول موضوع الاتصال اليوم في مشكلة يبدو، وهذا بيعكس كمان الجزء من التجربة أنه يعني إذا تليفون مش قايل يزبط مع التربية والتعليم، بدك تزبط نظام تعليم جديد. ساك من هالفيلم. تليفون من تليفون، اتصال مش ظابط. كيف؟

0: أنا يعني بدي أحكي إشي إنه يعني ممكن في فكرة كاملة شاملة ما وصلتنا بشكل منيح, بتمنى إنه توصلنا بشكل أوضح لقدام. بس اللي أنا بأخذه من يعني خلنا نقول فيدباك بناخده من تربويين, من تربويين مش مني, أقسم بالله أنا ما بفهم بهذا الموضوع. بعض التربويين عندهم تحفظ على هذا الإشي, عندهم تحفظ, بقول لك ما بزبط, أنت بتكسر الكتاب الإشي اللي له علاقة بالنمط الكلاسيكي. يعني التعليم الكلاسيكي تبع زمان كان بيعطي شوية اللي هو له علاقة بالإملاء, النسخ, هاي الأمور, هاي التفاصيل الصغيرة اللي كانت تمرن الأولاد على إنهم يكتبوا الا والإي ويربطوا الكلمتين في بعض وما بعرف شو, ما بعرفش هذا حيظل ولا حيروح, الأهل كيف حيتعاملوا مع الموضوع. يعني حقيقة مش قادر ألم بالقصة ومش عارفين نحكي تليفون, يعني مش ضابط معنا التليفون, فبعرفش هلا شو معنا اتصال مشاركة, ناخد تليفون مشاركة. ألو ألو
1: ألو,
0: أهلا وسهلا,
1: تحياتي
0: تحياتي, هلا
1: أنا معين شديد.

0: الله برفقتكم والله يا حبيبي. يسعدك يسعدك أستاذ غالي والله. تفضل يا حبيبي.
1: يعني أنا قبل لا أدخل في الجزئية اللي دخلت فيها بقصة يعني سر انهيار العملية التربوية والتعليمية هو غياب درس النسخ.
0: والله
1: من يوم ما غاب القلم عن النسخ انتهت كل الأمور. إذا بدهم يعيدوا الاعتبار للعملية التعليمية فقط يرجعوا الطلاب ينسخوا، لأنه في مآسي عادل.
2: ينسخوا يعملوا إملة يعملوا إشي.
1: ما بقول لك في مآسي يعني للأسف حملت شهادة الدكتوراه أخطاء لغوية إملائية قاتلة.
0: تخيل دكتوراه.
1: دكتوراه وطلع على فيسبوك هيك راكب حدا. راكب أحد.
0: يا عفو الله.
1: يعني مأساة مأساة حقيقة. أنا بدي أحكي بجزئية احتفالات التوجيه. الله يبارك لكل شاب راح ينجح
0: يا رب صبية،
1: ونهاية الحياة مش عدم النجاح صح. يعني الفرص موجودة والامتحانات التكميلية موجودة ونتمنى النجاح. لكن أنا بدي أحكي بجزئية في عادل جزئية الاحتفالات اللي بتتنظم معي هنا وهناك، ربما يعني في الضفة الغربية ما بدي أبالغ، ربما آلاف الاحتفالات كما شاهدنا في السنوات الماضية. احتفالات كانت تتم لتكريم العنوان تكريم طلبة التوجيه، جزء منها هي محاولات استقطاب لأجندات معينة لهذه الجهة أو تلك. هذه الحفلات يعني حقيقة في عادل وانت تعرف بتكلف عشرات آلاف الشواكل كل احتفال.
0: نعم.
1: فلو جمعنا هاي المبالغ حقيقة لو جمعنا هاي المبالغ واقتصرناها على توزيعها على الطلبة من أجل تمكينهم من دفع الرسوم الجامعية، أنا وجهة نظري بتكون أفضل بكثير من أني أسلم الطالب درع أو وردي أو أمر آخر. لأنه في النهاية يعني مش الجهة المنظمة فقط هي اللي بتدفع الفلوس، وكمان هناك في احتياجات تدفعها العائلة لحضور هاي الاحتفال. البنت بدها تروح الصالون، بدها تشتري ملابس خاصة، بدها تستأجر روب، الشباب كمان نفس القصة بيشتري بدلة أو يشتري ملابس جديدة. فإحنا بنحكي
0: حقيقة ومين يتصور على المسرح؟
1: كيف؟
0: بقولوا مين من المسؤولين ما يتصورش على المسرح ويكرر؟
1: لا برضو كمان يعني لازم مراعاة الظرف العام، يعني الكل بيعاني الكل بيعاني سواء بلديات هيئات مؤسسات تنظيمات فعاليات حتى السلطة بتعاني. فبالتالي أنا شو الداعي لمثل هاي الاحتفالات؟
0: صحيح.
1: خلينا أفرح الطالب مع أني أمكنه من التسجيل في الجامعة، يعني الكل من عارفين وضعنا لا عمال لا رواتب لا حركة تجارية، التجار بيعاني الكل، يعني كل القطاعات الشعب بتعاني. فبالتالي أنا مفترض فيه أخفف من المصاريف هذه وأوزعها على الطلاب.
0: صحيح.
1: لأنه
0: صحيح.
1: بعد الاحتفالات رايح الأب يفكر كيف بده يدبر ابنه في مقعد، كيف بعدها بده يصير، كيف بده يأمن الراتب القسط الجامعي، وخاصة إنه الجامعات بتصر إنه القسط الأول حتى لو كان منحة سواء رئاسية
0: لازم يندفع
1: لازم يدفع القسط الأول أول
0: سنة. صحيح.
1: فبالتالي خلينا نساعد الطلاب وأهليهم إنه هاي بدل الاحتفالات مصاريف الفائضة تتوزع عليهم، يعني حتى لو 200 300 شيكل تعطيهم للطالب
0: تفرق معاه، بتفرق معاه 100%.
1: طبعا راح يشعر إنه الملايين
0: بتفرق معاه. هو للأمانة يعني في شيء شغلات كثير خلنا نقول تفاصيل يمكن الاستغناء عنها لصالح العملية التعليمية اللي هي الأساس، لكن بتحس الناس يا أخي إنه مذكرة بالتفاصيل والكماليات أكثر من الأساسيات. يعني الناس حتى الطلاب بتحسوا مرات يعني مبسوط على النتيجة عشان يلبس الروب ويتصور في التكريم أكثر من إنه بده يدفع القسط، أو خلنا نقول هو بيفكر بالطريقة هاي بحكم تجربته فرحته وكذا.
1: أخي عادل الفرحة فرحة داخلية مش فرحة ظاهرية.
0: كله
1: شوفيني يا مرض.
0: أيوة.
1: يعني بقدر ألبس الروبوت صور فيه في البيت، بقدر أروح على أي استوديو وأتصور. اليوم التصوير لا فيه تحميض ولا فيه أبيض وأسود، ولا الجوال موجود الجوال تقنيته في التصوير اليوم أحدث
0: الكاميرات
1: عالمية. فبالتالي يعني أنا بفرح داخليا، بفرح أنا وإمي وأبوي وأخوي وأختي، مش أنا بس بدي أفرح حالي. أنا أطلع على
0: يعني أنا بتمنى أنه فعلا يتم التقاط هذا المسج وهذه الرسالة من قبل المؤسسات البلديات الفعاليات حتى التربية والتعليم اللي بتعمل فعاليات لتكريم الأوائل وكذا.
1: يعني أنت حاجة التربية إذا تعمل مثلا عادة بيعملوا في رام الله ابن طول كرم بده يطلع رام الله بده مش أقل من 150
0: بروح يتداين عشان يطلع يتصور مع الوزير.
1: ابن الخليل بده يصل نفس القصة، ابن جنين نفس. طب أنا يعني في أمور يمكن الاستغناء عنها.
0: ما بعرف
1: فيه.

0: بس الناس تفكر
1: بالعكس. لا داعي لها، أو إني أعمل احتفال مركزي واحد، فيش داعي إني أعمل بعض الكرة عادل بيصير فيها احتفالين وثلاث.
0: ولا ما البلدية بدها تعمل والإقليم بده يعمل.
1: الإقليم بده يعمل.
0: والرجال الأعمال بدهم يعملوا وأبو
1: فلان.
0: ورابطة الشباب وشباب العيلة ها.
1: في أحكي لك يعني في في أمور يعني. يا ريت.
0: كله درع أبو العشرين شيكل. كله درع أبو العشرين شيكل خشب ومكسور وبينكب.
1: عندي 1200 درع.
0: ذكرتني فيهم والله والله كابهم أقسم بالله ما شافوا ينكببهم يعني بصراحة
1: يعني شو المسخرة
0: شو المسخرة وأقسم بالله في شغلات للأمانة يجب أنه إحنا ننفض الغبار عنها يعني خلص أنه قال درع وسلم ويلا وحط له حطه فوق اللي جنبه حطه فوق اللي هذا
1: بس المستفيد فقط
0: تبع المطبعة تبع شو اسمه الشركة اللي بيبيعوا بيشتري
1: والدي جي وصالونات التجميل
0: والله
1: كل واحد يتسرح صالون تجميل
0: صح
1: تحط له 200-300 شيكل
0: صحيح صحيح صحيح
1: وفي ظل هالحرب في ظل هالحرب الشديد ولا شيء بظن
0: وبعد هيك تعالوا ندفع ندفع القسط
1: طبعا يعني ترجى ناس
0: تعالوا ندفع
1: ان شاء الله ومناشدات من هلا بذكرك يا راقب الفريق طالب بحاجه الى كذا طالب متفوق صحيح. بحاجه الى كذا طالب راح نشوف عشرات المناشدات على الفريق خلال الايام القادمه مشان يامنوا الرواتب
0: صحيح
1: والرسوم وراح يصيروا يطلع على المحافظ ويطلع على المؤسسات وعلى لجان الزكاه مشان الله ساعدونا ساعدونا لا
0: صحيح
1: ليش صحيح. انا ساعد هذا الطالب بجزء من القصد أفضل إلي من مليون احتفال
0: سلم تمك أتفق معك ويعني هاي يجب التقاطها من على الأقل إنه إذا ولا بد من حفل لهيك تكريم هالطلاب يكون متواضع ويكون بالشراكة مع كل المؤسسات وفي كل منطقة في كل مدرية مثلا هيك حفل واحد صغير مش كل يعني والله العظيم في منهم زي ما تفضلت يعني بحطها لدروعة ودروعة ودروعة بعدين بصير يكب فيهم ويبدو فيهم يعني بالآخر يعني هي كلها صارت
1: أحكي لك يعني جد يعني
0: أفلام
1: يجب الاهتمام بملاحظة يعني
0: والله
1: وكل مؤسسة كنت كانت رافضة البلدية الفلانية كانت رافضة 30-40
0: تتبنى كم من طالب بالضبط
1: بس راح تتبنى 10-15 طالب وكل نعم. يعني الكره قديش فيها اعداد يا اخوي عادل
0: كثير
1: يعني هذا المبلغ راح اسف راح يسكر اقساط عدد كبير من الطلاب
0: صحيح اتفق معك طول كرم كيف وضعها اليوم
1: لوز
0: ان شاء الله بيكون دائما لوز كويس يعني
1: والله الوضع يعني بعين الله
0: ايوه يعني بعين الله بعين الله بعين
1: مستهل. الله عدوان متواصل اليوم دخلنا 542 يوم
0: 542
1: النزوح مستمر وضع الاقتصادي يعني بينه وبين يوم السبت تحسن نوعا ما
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: الغرفة التجارية يعني صلها شيء من بعد ما
0: بيعملوا فعلنا شو
1: بعد ما جيته شايف
0: الحمد لله
1: جميل
0: الحمد
1: يعني
0: لله.
1: في حافلات صارت تيجي
0: لطول ممتاز ممتاز
1: نوعا ما ولكن بظل الوضع العام يعني مش سهل
0: ان شاء الله بتتغير
1: أمل كبير هناك إنه تتحسن الأوضاع
0: يا رب يعني يا رب يا رب
1: مع أزمة هالبنزين تعمقت الأزمة ومعاناة الناس
0: تنحل يا ما كسر هالجمل بطيخ ما هي
1: لا إن شاء الله إن شاء الله بتتحسن
0: آمين آمين كل الحب يا صديقي شكرا
1: إن شاء الله منشوفكم
0: يسعدك متشرف والله متشرف حبيبنا أستاذ معين شديد زميلنا والإعلامي الجميل وأستاذنا كمان يسعد صباحك وشكرا لك على هاي المداخلة اللي بيقول فيها يا جماعة الخير خففوا من حفلات التكريم وحفلات التوجيه علشان ترصدوها لطلابكم رسوم جامعي ما بنفعش تعمل حفلة وتعزم نص البلد وبعدين يعني بلا مؤاخذة بلا مؤاخذة واحد عامل حفلة وواحد بغني للصبح ومش عارف ايش وهذا اكس ال وهذا مش عارف شو وهذا مش عارف ايش وهي وبالاخر بدنا 200 ليرة نساعد هالولد لا لا اسف مش هيك الموضوع في اولويات وفي اساسيات وفي كماليات وفي تفاصيل من هذا النوع هي هيك كمان المؤسسات لما بدكم تعملوا حفلات كتروش كتروش بس شو بدي يجمعهم مع بعض مين بدي يتصور ويكرم ومين بدي يوقف على المسرح ما احنا اليوم المسؤولين تبعينا بتحسهم يعني في اشي بيزغزغهم عشان يتصوروا اشي هيك يعني مش عارف فاتحين استوديو تصوير انت بتخيل انه اليوم كل مؤسسة في لها مصورين اثنين بيجروا وراء المسؤول ويا ويل ويلو إذا ما نزلش الصور، ويا ويل ويلو إذا نسي واحد من الطاقم اللي موجود، بتصلوا زعلانين وبيعتبوا وكذا ومش عارف إيش. تحس يا أخي إنه وصلنا لمرحلة الهبل المطلق، حتى من اللي المفروض يكونوا عقال في البلد، يعني اللي هم المسؤولين. هاي

لأول مرة ضباط مغاربة يدخلون غزة تمهيدا لنشر قوات متعددة الجنسيات. تعرفوا شو تخيلت هلا؟ كيف مسرحية الشاهد ما شافش حاجة ومش عارف شو أو الزعيم أو غيره، بيجوا الجمهور واقف وهذا وبيجوا بسكروا الستارة عشان المشهد التالي. المشهد التالي سيبدأ في غزة قريبا. يلا الجمهور يستعد. حيث دخل وفد عسكري مؤلف من حوالي 30 ضابط مغربي قطاع غزة لأول مرة في أول جولة ميدانية للجيش المغربي في المنطقة التي من المتوقع أن يعمل فيها جنوده. وحسب قناة كان الإسرائيلية كان الهدف من دخول تخيل أنت شو الأخبار اللي قاعدين نقرأها هلا. ودخل الجيش المغربي غزة يا ولدي بالتزامن مع استعدادات المغرب لاستضافة وتدريب القوة متعددة الجنسيات المقرر لها العمل في قطاع غزة. وفي البداية خطط مجلس السلام لتدريب إنشاء قوة متعددة الجنسيات بالأردن، لكن بعد الحرب مع إيران وقصف الأردن وغيره قالوا لا يا عم بتنفعش الأرضية الأردنية لأنه القواعد حيتم استخدامها هذا، فودوهم على المغرب. بالآخر كلها واحدة يعني، سواء هون ولا هناك ولا فوق ولا تحت، سلامة خيركم يعني، أينما تشرق الشمس فالعلم الأمريكي موجود.

0: يا ورد وسمك يا ابو حصيره للسمك ها كل حال في جيش المغربي وفي جيش الاندونيسي وفي جيش التركي عليه فيتو على كل حال بعرفش الجيش القطري ولا اي جيش كمان حيكون في الاشي ما بعرف بس نشوف شو بده يجي جيوش تحت اللي هي مجلس السلام العالمي بقيادة اللواء ركن دونالد ترامب هو القائد الاعلى للقوات المسلحة في غزة حيكون ترامب رئيس مجلس السلام وبالعادة رئيس المجلس تبع هذا بيكون هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. ألو
1: صباح الخير
0: صباح النور
1: يعطيك العافية سيدي
0: يا هلا
1: حبيبي كيف حالك
0: أنا مشتاق لك أنت كيفك يا أبو مروحة
1: الله يحكم عليك صحة حبيبي تفكير من القفص معلش أنا مكسر
0: في ناس هيك في لي صاحب
1: لو موت أحمر لأنه بتطفي طاقة وقلت عندنا هيك اثنين ثلاثة في الليل يعني عندك اليوم كل
0: يا عمي برجوازي انت طاقه
1: كهربائيه يا ابو احمد ما فيش كهرباء البلديه هذه فعلا بالعرايس اصلا من 2006 من ايام خرافيه شليط وما شليط هذا اصلا او كانت تيجي على كيف بدي احكي لك على خفيف يعني 6 ساعات 8 ساعات ولا تجرت الطوبه في المخروبه هذه بطلت تيجي اصلا بالمره ثلاث سنين
0: جهاد انت بتحكي معي بس بحسك بتحكي مع حدا جنبك كمان يعني كيف القصد انه بعيد الصوت مالك وين رايح
1: لا
0: وين؟
1: مش يمكن السالعة والطيران في زنان
0: ايوه هيك هيك هيك
1: في معضلة في الصوت
0: ولا عبالة
1: اخبارك ابو احمد ان شاء الله امورك
0: انا مليح بجنن الحمد لله
1: الله يا رب يعطيك الصحة وغداك
0: حبيب قلبي يسعدك يسعدك
1: ابو احمد امبارح بقدر يعني فيك فشفت خبر هيك الأمانة قلت يعني أعرف أهلنا وحبيبنا في القصة يعني جواله من الإيران كنت بدرج الخبر هذا الراجل
0: والله ما بتعرف بكرة اللي هو طالع لنا
1: يعني بقول لك أنه أهل الضفة الغربية ضفة أمانة في أعناقنا فقلت خلاص ليش زي ما احنا كنا برضو أمانة في أعناق صار اللي صار فجد واحد أخشى يعني ما أخشى مش عارف كيف أنه كيف الجماعة دول يبدو
0: والله يا سيدي إذا على المخطط موجود بصير
1: مش فاهم أنا إيش كيف بفكروا الوضع ولكو يا جماعة الخير إحنا في القرن 21 وما فيش كهرباء تخيل أنت ما فيش بيوت أصلا صارت كمان يعني
0: بهمش أصبروا
1: إذا أخذ ذنب العروس لا حول ولا قوة إلا بالله
0: ونعم بالله ونعم بالله
1: أنا داري يا أبو أحمد الله يهدي بالنا
0: آمين آمين آمين كيف الأهل جميعا تمام
1: والله الكل بألف نعم أبو أحمد
0: كنت زمان قلت لي بعت لي تستوردوا المراوح على أسمكم
1: هذه المراوح كنا نجيبها من شركة توشيبا العربي من مصر اللي هو البراند التورنادو والشارك كمان بس حاجة ما فيش بضاعة قديمة يعني كده من زمان والإقبال عليها كمان كبير
0: عندكم مراوح لليوم اللي خلصوا فيش شيء
1: والله أبو أحمد موجود حاليا نوعين بلين اشتغلت العمود خلص
0: العمود خلص
1: موجود اللي هو السقف
0: والسقف وين بدي علقوه ما فيش الخيام بزبط
1: أغلبها المؤسسات مستشفيات مستشفيات الميدانية زي هيك المؤسسات التعليمية يعني مواتير كهرباء
0: أيوة
1: الناس بتدور على الشغلات اللي هي فأغلب اللي يشتغل موظف 15 وقت الشغلات هذه
0: أنا داري
1: اللي بيشتغل على الطاقة البديلة يعني فهمت عليها على الخلايا الشمسية
0: وغاليات غاليات
1: والله أبو أحمد بواد الأساس الأساسي صحيح لأنه فيش شيء رخيص
0: صحيح
1: عمال مطور المروحة هذا 12 فولت انباع أكثر من 150 شيكل
0: ما شاء الله أنا داري الله يفرجها يا حبيبي الله يفرج عليكم
1: كل شيء كل شيء ابو احمد نار الله الموجودة يا متغاد كل شيء
0: غير هيا جاك الجيش المغربي دير بالك
1: كيف
0: الجيش المغربي دخل طلائع الجيش المغربي
1: الخبر اليوم واحنا بسم الله ما شاء الله كنا نشجع المغرب وقلبه رد عليك
0: لا هم داخلين مش يقاتلوا لا الجماعه يعني جايين حفظ السلام والهذا
1: جايين يعملوا ديسكفرنج ابو احمد
0: صدقني لا يكونوا احسن يعني نجيب لكم جيش هندي مثلا يقعد يعبدوا لكم في البقر غاد
1: يا ابو احمد خلينا وعدنا بيننا كل اللي نابنا منابش مسخن في رمضان
0: تخيل يجيبوا لنا جيش هندي ويقولوا بدنا هون معبد وبدنا شو اسمه بقرتين ونقعد نجري وراهم
1: مش عارف ايش وعبد ابصر ايش بتكون اجتنا وراها نايمه كذا ابو احمد.
0: ان شاء الله خير ان شاء الله خير.
1: بحكي لك على سيره الغلب عشان شغلات ابو احمد لقيتها امانه يعني مفقوده يعني مش عارف بقرا لناس بالضفه بتمنى لو كنت عندكم.
0: شو هي
1: الكاوشوك مثلا فهمت علي؟
0: كاوشوك
1: الاطارات تاعت السيارات.
0: الاطارات ماله
1: فيش هنا يعني اقل كاوشوكه بدها اذا كانت منيحه يعني 70% مثلا مستواها ولا يعني
0: انت الله يهديك وحركوا الكاوشوكات على السلك
1: واللي بالزيت كمان يا ابو احمد زيت المواتير كمان هذا غالي
0: تحرقتوه الكاوشوكات شو
1: بنسوي بدي مش سامعك المره كنت ابو احمد
0: مش سامعني
1: هيك بديت اسمع
0: بقول لك الكاوشوك اللي كان عندكم حركتوه على السلك ما انتو
1: مين اللي حرقوه هذا الكاوشوك خربوه اللي حرقوه حرقوه ابو احمد
0: مش كان وحده الكاوشوك
1: ابو احمد على الله حكيتنا نسال الله العفو والعافيه
0: امين امين امين
1: والمعافاه الدائمه ما طيب صب عليك
0: بعين الله حبيب قلبي يسعد صباحك يسعد لي قلبك
1: حبيبي يا ابو احمد حبيبي على راسي حبيبي
0: هلا ابو الجوج تحياتي حبيبي الله يهونها والله يفرجها وإن شاء الله يكون في إشي كتير منيح يعني هون الكنان صديق الإنسان شو بكل المغاربة صادقين مع القضية الفلسطينية بعكس الجزائر مجرد شعارات تتحدث عن الشعب مش النظام أنا صدقا يعني ما أخذت الموضوع بطريقة سلبية يعني أنا بقول إنه تكون طلائع مثلا الناس إنه على الأقل ما بدها حل يعني بالآخر شكرا إنهم وافقوا يعني بدها مخرج يعني اليوم بقول لك بدنا نرجع رفح مع عاطة مش مع عاطة حاجز مش حاجز فتشونا يا عمي بنرجع احنا راجعين نعيش مش راجعين لا نطخ ولا ننطخ خلاص بدنا نروكنا شوي ونقعد ونتفهم نشوف شو نسوي في هالدنيا فمين حجر أراءك مين حجر ما حداش يحجر أراء حدا يا عمي والناس هوني متنفس كمان تسكروا عليهم تسكروش على الناس

0: تفيد اتصال. هلو
1: انا سمعت غير ابو احمد.
0: هلا
1: استاذ عادل، شو اخبارك؟
0: مليح، انت كيفك؟
1: انا معك اسام النتشي.
0: اهلا وسهلا، حي الله ومرحبا.
1: منطقه في حرم الرامي، لي طلب عندك وتابعونا اياه اذا سمحت.
0: طال عمرك، ابشر.
1: بارك الله فيك. يعني الشيخ يسر عيد اللي صلي في كل المساجد الا مسجد الرامي، ليش صلي فيه؟
0: مش عارف، يعني اتوقع انه عنده موقف من مسجد الرامي. وانو اللي فتح لكم المسجد؟
1: اظن الهباشي.
0: اه يا خارف
1: بتذكر زمان، يعني هذا كلام زمان.
0: طب انا بحكيها بمزح، يعني انا بمزح.
1: الله يسعد صباحك
0: حبيب قلبي. فبدكم شيخ يسري بالمسجد الرامي؟ اه
1: اي نعم، اذا ممكن
0: الظهر العصر، وقت ايش بدكم اياه؟
1: صلاه الجمعه.
0: صلاه الجمعه، الجمعه لازم تحكم على الاوقاف، لانه الاوقاف اللي بتوزع المشايخ على المساجد. اه فاحكم على الاوقاف. انتم كلجنه مسجد ولا بشكل شخصي حضرتك؟
1: لا والله بشكل شخصي.
0: بشكل شخصي. طب اسمع، بدي اوعدك بهالشغله، بدي اخلي سعد يتصل على الاخوان. نعم. في الاوقاف كلهم اخواننا في مسجد الرامي.
1: استنى استاذ عادل، الاتصالات اليوم بتغبش.
0: الاتصالات اليوم مغبشه، انا اتفق معك 100%. ما هو الخلل يا عنده يا عندهم الشباب يا ابتروين.
1: يلا الله يعطيك.
0: حاضر حاضر على راسي، مع اني قاعد بصيح يعني عشان تكونوا في الصوره، بس الصوت مش واضح. تنعفونا الفيلم هذا كله اليوم، هذا كله الفيلم تنعفونا اياه. سميرة بتقول متى نتائج التوجيهي؟ بكرة. وانت وين يعني؟ ما صارت حرب على نتائج التوجيهي يا سميرة. بكرة الساعة 9 نتائج التوجيهي قبل صلاة الجمعة إن شاء الله رب العالمين. فشو اسمه، بدهم شيخ يسري يصلي في مسجد الرامي، كل احترام. شو قصة السولار ماله؟ في سولار ولا فيش سولار في البم؟ عادي بيعبوا الناس سولار، بيعبوا يا زلمة. يقولوا استنى شوي مروان هلا. شو قصة السولار؟ شو قصة الجاي؟ شو قصة التوجيهي؟ شو قصة كل هالبلد؟ هيك قصص، كلها قصص. فانت شو بدك تتبع؟ لتتبع حط راسك بين هالروس وكل يا فتاح يا عليم وخلاص، وامشي تمشي الدنيا كلها. شو بعرفني؟

من شيخ أكرم مدير القرآن في الخليل: ما يستحق الإشادة طالب إسحاق أحمد إسحاق عباس أبو سنينة، 15 عام يتم حفظ القرآن كاملا ما شاء الله على يد محفظه الشيخ عبد الباسط طلال عباس في مسجد الرضوان خربة كلكس. كل احترام وربنا ينفع فيه إن شاء الله. نيالهم نيالهم نيالهم عن جد. ماذا هنالك؟ ماذا وراءك يا فتى؟

0: الو
1: صباحك عم ابو احمد.
0: صباح النور
1: سامر معك بيت لحم.
0: هلا يا سامر كيف حالك؟
1: الله يسعدك ابو احمد، احنا مشتاكين ودائما يعني متابعينك من اول ما تبلش
0: يا حبيبي. يا حبيب قلبي يسعدك والله، وانا مشتاك لك زمان عنك، زمان زمان غايب، وين داير وين رايح؟
1: والله جنبك يعني، جنب التلفزيون يا جنب الراديو.
0: وطب خن قهويك يا زلمه، خن قهويك.
1: لا أمام. جنبك على ال في ال
0: فكر جنبي هون اذا كلنا احنا نكون بوجبك يا زلمه.
1: بيت لحم وانت الخليل، خليل الحبيبه.
0: على راسي والله، على راسي على راسي على راسي يا حبيبي. شو وضعكم في بيت لحم هاليومين؟
1: والله الحمد لله رواك يعني، هينا الناس بتستنى كل شيء يعني، يفرح خبر من هون خبر من هون.
0: بكره بكره الطخ انا ابو جنب بكره، ولا حدا يخلي قنبله وزدتك احرقوا البلد بكره.
1: من ناخذ النووي من
0: عند هذا هو اي تخو يا خلي الناس تخو بلكي تولع.
1: والله يا ابو احمد يعني انا مش عارف اللي اختار يوم الجمعه، يعني شكله مضغوط كل ايام الاسبوع فاضل الجمعه.
0: هذا في عنده حساسيه من السبت والاحد والاثنين والثلاث
1: والله يعني ابو يعني على 10 يعني الناس وين تدور وين تروح وين تيجي يعني، يعني حط السبت حط الاحد، الواحد يعني بده يجي صباح حلو يعني ما يروحش يرن على الناس وصحيين من الصبح.
0: والله يعني
1: أمانة يعني بفكر فيها يعني، شو كان يفكر انه هو يحط الجمعة يعني ما بعرف يعني، احنا يوم كان البحر الاسبوع كنا ما يفرس، هذا جابه من الفضاء نزلوا يعني.
0: هذا طلع البحر الميت. طلع بحر الاسبوع ناشف. يعني كل الحق على البحر، ينعن عينه البحر.
1: والله نعم يا ابو احمد يعني الامور والله يعني الواحد ما هو عارف
0: شو خص الموظفين
1: يعني. القصة الثانية هي خطيرة يعني، موضوع هاي بدايات الصف الاول الرابع وكذا يعني، مش عارف يعني الواحد احنا كنا نصدق ندخل المدرسة عشان نمسك الرصاص ونمسك الحبر وهالوراق والنسخ والنشاط والانشاء يعني ما بعرف يعني انه.
0: طب وانا اللي يعني وانا اللي عندي بنتي توجيهي وعندي صاحبي بجوز في ابنه بكره وصاحبي يعني الروح صاحبي صاحبي يعني التفاهم كي يعني هذا ايش بدي اسوي هلا مع هذا؟ شو اسوي انا؟ شو اعمل فيك حالي والله؟
1: يا بدك تعجبه معك تجيبه على
0: ال... اجيبه ولا يجيبني يعني؟ مين يجيب الثاني؟ مش فاهم يعني.
1: اي واحد يجيب الثاني هم تلتكم
0: مع بعض. لا وفي كمان اصحاب اثنين عندهم توجيهي كمان يعني انت فاهم. يخرب بيت اللي فكر هيك تفكير يا زلم، اقسم بالله جوز البنت معي منها تبع كوشنير.
1: بالضبط عن جد يعني صار في شيء يعني جنب اخي جنب شو اخبار ترامب شيء يضحك يعني.
0: شو بعرفني
1: يا ريت ابو احمد يعني موضوع هذا الصف الاول، لان يعني هذا الامور يعني يلتفت من الناس على الخطوه هاي يعني، احنا طلابنا يعني مش متضايقين من حمل هالاربع كتب يعني.
0: لا لا لا طلابنا سالوا امبارح يعني في زميل او يعني هو ما بين الخط الاعلامي والخط التربوي بكل لي سالت طالب مدرسه بقول له عارف شو بده يصير السنه الجاي؟ قال له شو؟ قال له ما فيش كتب معك. قال له يسعد الله ويلا كيف الولد. قال له شو؟ قال له احسن شيء هيك خلاص بنروح بنلعب وبنروح.
1: بالضبط ما هذا هو للاسف يعني ما بعرف يعني، بس شيء مش يعني مش صحيح يعني نهائيا، ولا احنا حتى عنا جاهزين يعني ولا حتى بنيه، ويعني دوب احنا بنركح على تركيع فإنا يعني يجي للطلاب يعني زي بعد احنا بنحط البرنامج، شو علينا اليوم بناخذ اربع كتب خمس كتب مش راح نحملهم كلهم ما دام احنا بنمشي على البرنامج، بس لازم الكتب الدفاتر الكلام كلها تكون موجوده، الكرطاسيه البرايه المحايه كله هذا الاشي يعني له يعني هذه المدرسه هذا اللي احنا يعني ربينا عليه، وهي ما شاء الله يعني كنت جيد المتكلم يعني الحمد لله يعني طلعوا هي اطباء ودكاتره وكل المجالات يعني، وش برفع الراس يعني ما بدنا احنا نروح طريق يعني مش عارفين نهايتها ونقعد نقول يعني بعدين الندم
0: ولا ندم ولا مش ندم. تشوف اللي انا شايفه بعدين صرت احكي هندي. انساك من المدرسه انساك من المدرسه انساك، شوف اللي انا شايفه. هذا في واحد عامل محل تجاري ورفوف وكذا والى اخره، ومعبي كناني بنزين وسولر ووقود ومحروقات والى اخره، ومحل بيع المحروقات بالكناني والكالونات عادي. كيف الزيت بكون محطوط كناني الزيت بالرفوف على المحل سوبر ماركت البنزين؟
1: بس احنا بنعمل مثلج عشان الطقس حام يا ابو.
0: لا لا ده مسخرة انساك من الحكي الفاضي، ولا سلطة ولا بطيخ انساك من هالدواوين، ولا لا شايفين سلطة ولا شايفين امن ولا على الفاضي، كله مسخرة اليوم انسى.
1: الله يفرجها.
0: اذا هذا المحل موجود انا بدي اعمل زيه اثنين ثلاثة لازم اعمل في البلد.
1: هذا فكرة مش يعني بطولش يعني، هذا من هلا الظهر كان رايحات يعني ما اي سير يعني احمد
0: يا زلمة. مش عارف انا مش عارف مش عارف ولا ولا ولا بدي اعرف خلاص،
1: مع انه غالي وبرضه يعني هجوم كافح يعني على وين في سياره مباشره يعني روح عبي
0: كويس هذا محل
1: ولا فيها روح ولا فيها جاية.
0: سوبر ماركت البنزين. صباحك يا حبيبي سامر. سلامات سلامات. هلا هلا هلا الله يسعد صباحك. يعني كيف مثلا انت بتدخل على سوبر ماركت بتلاقي على الرفوف الزلمة خلص تليفون والدنيا اليوم فري فري اليوم تتلفوش ولا عبالكم. شو كنت بدي احكي يا زلمة

0: شكون دحكي.
1: يا بطبي انا قلبي معاك.
0: كيف تدخل على سوبر ماركت لك رفوف في عليها معلبات وفي عليها مثلا قناني زيت وقناني مش عارف شو وكذا. هون بتدخل سوبر ماركت انت بتدخل كأنه بتلاقي قناني زيت وقلنات ومش عارف ايش وسولار وبنزين. لا الناس اقسم بالله ضربت الناس, اقسم بالله العظيم بحكيهاش يعني بحكيهاش مجاملة. انا اليوم بقول لكم الناس ما حدا ياخد احدا ولا اي ولا اللي بقول لك عن ابوه كله انت بتفهم. ساعة الناس ضاربة خلص عيدت.

0: هاي خبر جديد يا أخوان. لجنة الانتخابات المركزية تعلن جدول المدد القانونية للانتخابات التشريعية الفلسطينية 2026 يوم الاقتراع 28 تشرين الثاني 2026، مرحلة التسجيل 15-19-8-2026، النشر والاعتراض 9-7-9-2026. الترشح اللي بده يترشح للمجلس التشريعي الفلسطيني، الترشح اللي بده يترشح للمجلس التشريعي الفلسطيني، آخر راكب اللي بده يترشح للمجلس التشريعي الفلسطيني، اللي ما سمعش يسمع، بتزبط أمورك وبتشوف لك ناس وبتسوي لك كوتي وبتسوي لك كذا، بتزبط وضعك وبت شو اسمه، أنا مفكر لقدام شوي بس عشان نشوف التوازنات القوى وين رايحة. تمام، بقول لك من 26-9 في غلط هون، كيف 26 من 7-9-26، بس جاي بالعكس. هاي
1: يا باي
0: الدعاية من 6-27-11-26، الاقتراع يوم 28-11-2026، الطوشة يوم 29-11-2026. وصير عندنا مجلس تشريعي، وبصير في عندنا النائب، وبصير في عندنا النائبة، وبصير في عندنا شو اسمه البرلمان، برلمان، بصير عندنا التشريعات، ويخبطوا على الطاولة ويتطاوشوا. كويس كويس إن شاء الله، حلو حلو، يلا استمروا. أنا مع يعني هذا الموضوع حقيقة، أنا بدنا انتخابات وبدنا نعمل حركة في البلد وشو اسمه. هلأ المرة الأولى هي كانت تصير بس قالوا عشان القدس لغوها، صح؟ أنه لن تكون هناك انتخابات ما دامت القدس مش موجودة. المرة هاي كرم الله ما تكونش في الانتخابات، شو بعرفك، كان خليل ما تدخلش الانتخابات مش بس القدس. سألش المرة هاي هيك أسئلة، خلاص انتخابات انتخابات، هذا الموجود. وهيك بيكون خلص برنامج طلة صباح لليوم، وكل يوم بنكون بكرة يعني فيش برنامج عشان بكرة نتائج التوجيهي، العرس الفلسطيني، العرس الوطني الفلسطيني. مش بيعمل العرس يوم الجمعة، ليش زعلانين؟ العرس يوم الجمعة، فالعرس الوطني الفلسطيني يوم الجمعة بس بدري شوي بالضبط. إن شاء الله ربنا يفرحكم، ينجح أولادكم وحبايبكم وأهليكم، وتاكلوا كنافة وتتغدوا وتتعشوا، وكل شيء كمان، وكل شيء مليح وكل شيء كويس. إلى اللقاء، انتهى البرنامج.

0: فريجي جوال.
1: ما عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم الفريجي عبر تطبيق جوال. فريجي جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
4: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
5: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: راديو موال.
7: لينا رزله

0: ولك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجديدة

0: طريق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunet.edu.ps.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي. انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.bs.

فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة، من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. حديقة حيوانات قلقيلية الوطنية. تقع حديقة الحيوانات الوطنية في وسط مدينة قلقيلية على بعد أقل من كيلومتر واحد من مركز المدينة. أنشئت في ثمانينيات القرن الماضي وتعد أكبر حديقة للحيوانات في الضفة الغربية. تضم أنواعا مختلفة من الحيوانات مثل الأسود والقرود والغزلان والطيور، إضافة إلى مرافق تعليمية وحدائق نباتية ومساحات خضراء. تؤدي الحديقة دورا مهما في التوعية البيئية والحفاظ على التنوع الحيوي. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: نقلا للاحداث المحليه
4: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفه ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحيه نسينا الصحيه قابلات مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق بدك تدبر حط يا عم دفع نصفه.
1: متابعه لهموم المواطن
4: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعسي نسوي مقرب يا زلمه هو الاحتلال ما نعسي نسوي من هون يا عم مشان الله جننتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش شربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مكندسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو حلنا بلا كوف كرفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات
5: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية
4: أنا سارق سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 اف ام. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
1: راديو موال مية واحد فاصل سبعة اف ام.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: كان في فكر الله عدة أهداف لما هو فاعل، فقد كان يريد أن يكشف أن فرعون رجل وثني لا يخاف الله. كان بإمكان الله أن يخرج الشعب رغما عن أنف فرعون ومن دون أن يتعامل معه، ولكن الله عادل يا صديقي، وهو لا يفوت أبدا فرصة الخلاص على أي إنسان. سأتحدث عن هذه الفكرة الهامة في تأملات اليوم، فابقوا معي أحبائي.
2: مستمعي وصديقي، طاب وقتك. هذه ميسون فهمي ترحب بك أجمل ترحيب، وتدعوك وتدعو نفسها لقضاء الدقائق القادمة في صحبة الأخ سهيل موسى لنتأمل في كلمة الله حسب ما وردت في سفر الخروج. رأينا في قصتنا كيف وصلت سامية إلى الحضيض في مساومتها لعلاقتها مع الرب وابتعادها عنه. عبير استمرت على العزف والترنيم في الكنيسة بعيدا عن أضواء المدينة، ولاحظ الأعضاء أنها تغيرت بشكل ملموس. تلك الحيوية المتدفقة من وجهها خمدت، وتلك الحركة الدائمة

0: الحفلة الأولى. واستمر نجم سامية يتألق، بعض صديقاتها نقلن عنها أقوالها إن الإيمان بالنسبة لها كان غطاء أغلق على عينيها طيلة سنوات عمرها في السابق. بعضهن نقلن عنها ألفاظ السخرية من صديقتها القديمة عبير، كان ذلك يصل إلى مسمع عبير أحيانا لكن لم يزدها حزنا، لأن حزنها كان أقسى ما بإمكان قلبها الممزق أن يسع. والعالم دولاب يدور بسرعة غريبة، وبطبيعة الحياة القاسية بدأ هذا الدولاب يدور إلى غير صالح سامية، وبدأ نجمها بالأفول تدريجيا. ظهرت فنانات أخريات بأسلوب جديد، والناس يحبون كل جديد. بدأ منظمو الحفلات وأصحاب الملاهي يفقدون اهتمامهم الأول بسامية، وكان ذلك لها مؤلما جدا جدا. وبعد فترة قصيرة اختفى اسمها تماما عن عالم الشهرة والفن، وأخيرا تركها الجميع. مع هذا التطور فقدت مصدر تمويلها وقاربت على الإفلاس. دب فيها شعور العزلة القاتلة والغربة المؤلمة مع تزايد حاجتها للمال، مقرونة بغضبها الشديد وكرهها لكل شيء، بدأت تفكر بمهنة أخرى. عبير في مكان آخر من المدينة كبرت وتزوجت من أحد المؤمنين. كان حزنها يثار كلما تذكرت سامية. زوجها كان يعلم بشعورها، فقد عاصر طفولتها مع سامية وكان يحاول مساعدتها على النسيان. كانت عبير باستمرار تصلي للصديق الوحيد الذي لن يترك أو ينكر أبدا، حتى ولو أنكره الجميع. كانت تصلي له أن يحفظ سامية من مخالب الذئب الذي كان جاثما على صدرها. وانخرطت سامية في مهنتها الجديدة. كان ما تجنيه بالكاد يكفيها لشراء قوتها اليومي. مع مزيج الانفعالات الموحشة والمرة في داخلها، فكرت ذات مرة بالحديث إلى عبير. رفعت سماعة التليفون وأدارت القرص على الرقم المطلوب. مع كل رنة للتليفون في الطرف الآخر كان قلب سامية ينبض بشدة. أخيرا رفع التليفون وسمعت سامية صوت عبير في الطرف الآخر يقول: ألو؟ لم تستطع سامية أن تتكلم، أقفلت السماعة بسرعة. شعرت أن لا حق لشريرة مثلها أن تتكلم مع ذلك الملاك الذي اسمه عبير، ولم تجرؤ على مجابهتها، بل بدأت تشعر بالحقد الشديد تجاهها وأصبحت مخلوقا آخر. حتى شكلها تغير، غيره انغماسها بالشر، وأصبحت تبدو عدة سنوات أكبر من عمرها. أتابع معك ما تبقى من قصة سامية المرة القادمة بإذن الرب. أحلى الأوقات أتمناها لك الآن مع الأخ سهيل موسى.
1: يا له من امتياز كبير لي أن أكون ضيفك لهذا اليوم مستمعي، بينما نتدارس سويا كلمة الله الحية. وهل يوجد في هذه الحياة أجمل من كلمة الله؟ وهل يوجد أفضل منك صديق؟ أهلا بك في صحبتي. ما زالت المعارك حامية الوطيس، تلك التي تدور بين الله وبين آلهة المصريين. رأينا الضفادع تجول وتصول في منازل المصريين وتعكر صفو عيشهم، وقد انزعج فرعون من هذه الضربة لدرجة أنه بدا مستعدا لأي شيء في سبيل التخلص منها، إلا أنه أغلظ قلبه إذ بدأ ما في قلبه يظهر على السطح، ولم يكن دور الله في بداية الأمر إلا لجعله يكشف عما في حقيقة قلبه. حتى هنا كان السحرة قادرين على تقليد الضربات، ولكن لسبب ما أضحوا عاجزين عن تقليد ضربة البعوض. وأخيرا أدركوا أن يد الله كانت في الضربات، وبشكل تدريجي كان الله يعمل على إقناع المصريين أنه وحده الله. وهنا بدأ الله يوجه دينونته على الحياة نفسها في

0: مصر، إذ لم يقدر السحرة أن يقلدوا هذه الضربة. كانت الضربات الثلاث السابقة قد أصابت أرض جاسان أيضا حيث يسكن الشعب القديم، ولربما جعل هذا الأمر الكثيرين يقولون لفرعون أن الضربات طبيعية لأنها حلت بجميع أرض مصر. ولكن بعد ذلك ميز الله أرض جاسان ولم تقع عليها الضربات فيما بعد. كان الوباء الرابع عبارة عن حشود من الذبان التي كان يعتقد أنها خنافس مقدسة، إذ كان المصريون يصنعون تماثيل من ذهب على أشكالها ويضعونها في القبور. واقترح فرعون على موسى مساوما أنه بإمكانهم أن يقدموا ذبائح ولكن هنا في مصر، ولا حاجة لهم أن يخرجوا من مصر. لابد أنك تعلم مستمعي أن المحرك لفرعون إنما كان إبليس، وكان قصده من اقتراح فرعون هذا أن يعطل الشهادة لاسم الرب، لأن الشهادة الصحيحة لا يمكن أن تتم داخل مصر أو داخل العالم الذي ترمز له مصر. أما موسى فقد رفض، واستمر فرعون يقسي قلبه، وكان الله يجعله يكشف عما في قلبه حقيقة. رأينا في بداية الإصحاح التاسع الضربة الخامسة، وهي طاعون الماشية، ولم يتأثر فرعون بهذه الضربة الموجهة ضد أبيس إله العجل الأسود. والآن وبعد أن حل الطاعون في مواشيهم، أصبح المصريون يعبدون عجلا مريضا. لربما كان الله يضحك وهو يوجه ضرباته على الوثنية في أرض مصر القديمة. نتابع الآن ما تبقى من الإصحاح التاسع من سفر الخروج. يستمر الله في التعامل مع قلب فرعون العنيد، وطالما أن فرعون يقاوم سيستمر الله في صب الكوارث على أرض مصر، ورفضه للاعتراف بالله سيأتي بالخراب. هكذا في حياتنا يا صديقي، فالله يريد أن يمطر علينا وابلا من البركات وأن يخلصنا، ولكن رفضنا يحول البركة إلى لعنة. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من العدد الثامن وحتى الثاني عشر من الأصحاح التاسع.
1: ثم قال الرب لموسى وهارون: خذا ملء أيديكما من رماد الأتون وليذره موسى نحو السماء أمام عيني فرعون، ليصير غبارا على كل أرض مصر، فيصير على الناس وعلى البهائم دمامل طالعة ببثور في كل أرض مصر. فأخذا رماد الأتون ووقفا أمام فرعون وذراه موسى نحو السماء، فصار دمامل بثور طالعة في الناس وفي البهائم، ولم يستطع العرافون أن يقفوا أمام موسى من أجل الدمامل، لأن الدمامل كانت في العرافين وفي كل المصريين. ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يسمع لهما كما كلم الرب موسى.
0: نفترض أن هذا الوباء ابتدأ في قصر فرعون وانطلق من هناك، وأن فرعون كان أول شخص يصاب بالبثور. حتى السحرة الذين كانوا ملازمين لفرعون طيلة الوقت أصيبوا بالبثور وظهر عجزهم أمام الله. كانت هذه أول ضربة تصيب الإنسان والحيوان في آن واحد. المشكلة أن الكهنة الذين كانوا يخدمون في المعابد كان يجب أن يكونوا طاهرين من ناحية الجسد بدون أمراض، وفجأة تأتي هذه البثور التي تمنعهم من الخدمة في المعابد، مما أوقف العبادة الوثنية في كافة أرجاء البلاد. هل تتخيل معي الأمر مستمعي؟ كانت هناك آلاف المعابد في ممفيس المليئة بالكهنة، وكلها توقفت عن العمل. وللفكاهة أقول: كنت تقرأ على باب المعبد مغلق بسبب المرض. بالرغم من إصابة فرعون بالبثور، إلا أن الله استمر في التماس إطلاق الشعب على فم عبده موسى.
2: نتابع القراءة الآن من العدد الثالث عشر وحتى السابع والعشرين من الأصحاح التاسع.
1: ثم قال الرب لموسى: بكر في الصباح وقف أمام فرعون وقل له: هكذا يقول الرب إله العبرانيين، أطلق شعبي ليعبدوني، لأن هذه المرة أرسل جميع ضرباتي إلى قلبك وعلى عبيدك وشعبك لكي تعرف أن ليس مثلي في كل الأرض. فإنه الآن لو كنت أمد يدي وأضربك وشعبك بالوباء لكنت تباد من الأرض، ولكن لأجل هذا أقمتك لكي أريك قوتي ولكي يخبر باسمي في كل الأرض. أنت معاند بعد لشعبي حتى لا تطلقه. ها أنا غدا مثل الآن أمطر بردا عظيما جدا لم يكن مثله في مصر منذ يوم تأسيسها إلى الآن. فالآن أرسل احمي مواشيك وكل ما لك في الحقل، جميع الناس والبهائم الذين يوجدون في الحقل ولا يجمعون إلى البيوت، ينزل عليهم البرد فيموتون. فالذي خاف كلمة الرب من عبيد فرعون هرب بعبيده ومواشيه إلى البيوت، وأما الذي لم يوجه قلبه إلى كلمة الرب فترك عبيده ومواشيه في الحقل. ثم قال الرب لموسى: مد يدك نحو السماء ليكون برد في كل أرض مصر على الناس وعلى البهائم وعلى كل عشب الحقل في أرض مصر. فمد موسى عصاه نحو السماء فأعطى الرب رعودا وبردا وجرت نار على الأرض وأمطر الرب بردا على أرض مصر، فكان برد ونار متواصلة في وسط البرد، شيء عظيم جدا لم يكن مثله في كل أرض مصر منذ صارت أمة. فضرب البرد في كل أرض مصر جميع ما في الحقل من الناس والبهائم، وضرب البرد جميع عشب الحقل وكسر جميع شجر الحقل إلا أرض جاسان حيث كان بنو إسرائيل، فلم يكن فيها برد. فأرسل فرعون ودعا موسى وهارون وقال لهما: أخطأت هذه المرة، الرب هو البار وأنا وشعبي الأشرار.
0: كم من المرات قرأنا هذه العبارة: أطلق شعبي، ولكن فرعون كان ما زال يرفض وكان متشددا، وكان الله على وشك أن يستخدم فرعون ليظهر قوته في كل الأرض. فعلا كما تغنى المرنم وقال في سفر المزامير: لأن غضب الإنسان يحمدك. كانت مصر شحيحة الأمطار أصلا، والآن ستمطر السماء ما لا يتمنون. فالآن أرسل احمي مواشيك وكل ما لك في الحقل، جميع الناس والبهائم الذين يوجدون في الحقل ولا يجمعون إلى البيوت، ينزل عليهم البرد فيموتون. وهنا الامتحان، هل يؤمنون بالله ويثقون به أم لا؟ كثيرون لم يؤمنوا به فأصابتهم آلام الضربة. لقد أعطاهم الله الفرصة ولكن الأمر كان منوطا بهم ليثقوا به. هكذا الحال في أيامنا هذه، لكم من الفرص يمنح الله للناس حتى يؤمنوا به ويلتجئوا إليه. كانت هذه الضربة موجهة ضد إيزيس إلهة الخصب والهواء. كان يقال أن دموع إيزيس الساقطة على نهر النيل تجعله يفيض ويأتي بالغذاء على الأرض. كانت إيزيس من الآلهة البارزة في مصر، وكانت ضربة البرد موجهة ضدها. ومن الملاحظ أيضا أن هذه الضربة أصابت الإنسان والحيوان معا. أعطى الرب رعودا وبردا وجرت نار على الأرض وأمطر الرب بردا على أرض مصر، فكان برد ونار متواصلة في وسط البرد، شيء عظيم جدا لم يكن مثله في كل أرض مصر منذ صارت أمة. كل الذين لم يثقوا بالله لم يتخذوا الاحتياطات للنجاة من هذه الضربة، والرسالة التي أعطاها الله للمصريين القدماء هي نفسها التي يعطيها لإنسان اليوم وعالم اليوم. الدينونة آتية، وليس من الحكمة أن يستمر الإنسان على منواله هكذا دون أن يأبه لها. كل الذين لم يؤمنوا بالله في مصر في تلك الأيام دفعوا الثمن غاليا. كل ما يطلبه الله أن نؤمن به. ترى هل فعلت ذلك يا صديقي؟ لم تتأثر أرض جاسان والشعب القديم بهذه الضربات، فأرسل فرعون ودعا موسى وهارون وقال لهما: أخطأت هذه المرة، الرب هو البار وأنا وشعبي الأشرار. كانت هذه المرة الأولى التي يعترف فيها فرعون بأنه خاطئ. يخبرنا العدد 31 من الإصحاح 9 ما يلي: فالكتان والشعير ضربا، لأن الشعير كان مسبلا والكتان مبزرا. كانت الضربة تشمل أيضا طعام المصريين ولباسهم، ولكن ماذا كانت النتيجة؟ فاشتد قلب فرعون فلم يطلق بني إسرائيل كما تكلم الرب عن يد موسى. كان الله يحاول إيقاظهم من سبات عبادة الأوثان، وأما فرعون قائد الشعب فقد استمر في غيه وإغلاظ قلبه. أبدأ التأمل الآن في الإصحاح 10 من الخروج، حيث تستمر المعركة بين الله وآلهة المصريين، وفي كل مرة يلين فيها قلب فرعون قليلا يعود ويقسي قلبه وتتوالى الضربات. وفي نهاية الأمر نتساءل ما هو الشيء الذي سيرقق قلب هذا الحاكم. استمع أخي الكريم إلى الآيات 10 الأولى من هذا الأصحاح 10، تقرأها لنا صديقتنا ميسون.
1: ثم قال الرب لموسى: ادخل إلى فرعون فإني أغلظت قلبه وقلوب عبيده لكي أصنع آياتي هذه بينهم، ولكي تخبر في مسامع ابنك وابن ابنك بما فعلته في مصر وبآياتي التي صنعتها بينهم، فتعلمون أني أنا الرب. فدخل موسى وهارون إلى فرعون وقال له: هكذا يقول الرب إله العبرانيين: إلى متى تأبى أن تخضع لي؟ أطلق شعبي ليعبدوني، فإنه إن كنت تأبى أن تطلق شعبي، ها أنا أجيء غدا بجراد على تخومك فيغطي وجه الأرض حتى لا يستطاع نظر الأرض، ويأكل الفضل السالم الباقي لكم من البرد، ويأكل جميع الشجر النابت لكم من الحقل، ويملأ بيوتك وبيوت جميع عبيدك وبيوت جميع المصريين، الأمر الذي لم يره أباؤك ولا أباء أبائك منذ يوم وجدوا على الأرض إلى هذا اليوم. ثم تحول وخرج من لدن فرعون. فقال عبيد فرعون له: إلى متى يكون هذا لنا فخا؟ أطلق الرجال ليعبدوا الرب إلههم، ألم تعلم بعد أن مصر قد خربت؟ فرد موسى وهارون إلى فرعون فقال لهما: اذهبوا اعبدوا الرب إلهكم، ولكن من ومن هم الذين يذهبون؟ فقال موسى: نذهب بفتياننا وشيوخنا، نذهب ببنينا وبناتنا بغنمنا وبقرنا، لأن لنا عيدا للرب. فقال لهما: يكون الرب معكم هكذا كما أطلقكم وأولادكم، انظروا إن قدام وجوهكم شرا.
0: كان في فكر الله عدة أهداف لما هو فاعل. أولا، كان يريد أن يكشف أن فرعون رجل وثني لا يخاف الله. كان بإمكان الله أن يخرج الشعب رغما عن أنف فرعون ومن دون أن يتعامل معه، ولكن الله عادل يا صديقي، وهو لا يفوت أبدا فرصة الخلاص على أي إنسان. وبعمله هذا وباستمرار الضربات كان يعطي فرعون فرصة ليؤمن به. السبب الثاني لتصرف الله على هذا النحو أنه أراد أن يري الشعب من هو وماذا يمكنه أن يفعل قبل أن يذهب إلى البرية. كان يريد أن يظهر لهم أنه قادر على إحضارهم إلى الأرض التي وعد بها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب. فقال عبيد فرعون له: إلى متى يكون هذا لنا فخا؟ أطلق الرجال ليعبدوا الرب إلههم، ألم تعلم بعد أن مصر قد خربت؟ كان عبيد فرعون يقولون له: ألا ترى أن بلادنا قد تدمرت؟ حتى متى تمسك الشعب؟ لما لا تطلقه؟ ومن هنا دعا فرعون موسى وهارون إلى محضره مرة أخرى وابتدأ يساوم من جديد، ولكنه غاضب جدا لأنهم لم يرضوا بعرض المساومة الذي قدمه. اذهبوا أنتم الرجال واعبدوا الرب لأنكم لهذا طالبون. قال أنه بإمكان الشعب أن يذهبوا بدون أولادهم. لابد أنه شك بعدم رجوع الشعب إلى مصر لو أطلقهم ليذهبوا إلى البرية لمدة 3 أيام، وبقاء الأولاد في مصر سيعيد الكبار حتما. ما أغرب هذا الفكر، الشعب في البرية وبنوهم في مصر، هذا لا يفيد الشعب ولا يمجد الله، وحاش أن يتم هذا الأمر، فإنه لو خرج الشعب من مصر وبقي بنوهم هناك لما قيل عنهم أنهم خرجوا من مصر، لأن جزءا منهم كان يبقى هناك. وأحسن وصف كان يمكن أن ينطبق عليهم أنهم كانوا يدعون عابدين للرب في البرية وعابدين لفرعون في مصر. ولكن الله لا يتفق مع فرعون، فإما الرب وإما فرعون. وهنا مبدأ خطير على الوالدين أن يتأملوه مليا، إذ يجب علينا نحن المسيحيون أن نحفظ في قلوبنا متذكرين أن علينا واجبات نحو أولادنا لكي نربيهم بتأديب الرب وإنذاره. ولا يليق بنا أن نرضى لأولادنا الصغار إلا ما نرضاه لأنفسنا. قد نعتقد أن العلم وتحصيل المال يوفر حياة نزيهة في العالم، حتى ولو كان ذلك على حساب الأمور الروحية. فالنجاح لأولادنا في الحياة غاية شريفة، هذا صحيح. ولكن صدقني يا أخي أن العلم والمال كثيرا ما جرفا هؤلاء الأولاد إلى الحضيض، وعندها لم ينفع الندم شيئا. أراد الأهل ما هو أفضل لأولادهم من حيث التعليم والثروة، ولكنهم فقدوا علاقتهم بالرب وأي اتصال بالأمور الروحية. رجعوا إلى أهليهم ودماغهم مغسولة. قد نتساءل، ألم يتربوا في بيوت مسيحية؟ ولكن هل كل المسيحيين يعلمون أولادهم المبادئ والقيم المسيحية الموجودة في الكتاب المقدس؟ للأسف ليس دائما. ومن هنا ينشأ جيل مساوم، جيل لا يريد أن يعرف الله، جيل كل استثماره موجود في هذا العالم الفاني وحسرته. شكرا لله أن موسى وهارون لم يقبلا بمساومة فرعون، الأمر الذي أغضبه، ولكن غضبه لم يسفر عن أي شيء، لأن الضربة التالية كانت على الأبواب.
2: نقرأ الآن من العدد 12 وحتى 20 من الأصحاح العاشر.
1: ثم قال الرب لموسى: مد يدك على أرض مصر لأجل الجراد، ليصعد على أرض مصر ويأكل كل عشب الأرض، كل ما تركه البرد. فمد موسى عصاه على أرض مصر، فجلب الرب على الأرض ريحا شرقية كل ذلك النهار وكل الليل. ولما كان الصباح حملت الريح الشرقية الجراد، فصعد الجراد على كل أرض مصر، وحل في جميع تخوم مصر شيء ثقيل جدا لم يكن قبله جراد هكذا مثله، ولا يكون بعده كذلك. وغطى وجه كل الأرض حتى أظلمت الأرض، وأكل جميع عشب الأرض وجميع ثمر الشجر الذي تركه البرد، حتى لم يبقى شيء أخضر في الشجر ولا في عشب الحقل في كل أرض مصر. فدعا فرعون موسى وهارون مسرعا وقال: أخطأت إلى الرب إلهكما وإليكما، والآن اصفحا عن خطيئتي هذه المرة فقط، وصليا إلى الرب إلهكما ليرفع عني هذا الموت فقط. فخرج موسى من لدن فرعون وصلى إلى الرب، فرد الرب ريحا غربية شديدة جدا، فحملت الجراد وطرحته إلى بحر سوف. لم تبقى جرادة واحدة في كل تخوم مصر، ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يطلق بني إسرائيل.
0: هناك أشياء مثيرة عديدة تكشفها لنا ضربة الجراد هذه. لاحظ أن الجراد لم يظهر بشكل معجزي مثل ما حدث في باقي الضربات، بل أن ريحا شرقية أتت بهم من مكان ما في آسيا. كان الجراد كثيفا جدا في آسيا، مما جعل الريح تحمل منهم أكواما لا تحصى جائعة إلى وادي النيل الخصب، وقد أكلوا الأخضر واليابس كما يقال. في الكتاب المقدس يرمز الجراد إلى الدينونة، ووباء الجراد يعتبر من أسوأ الأوبئة التي يواجهها الإنسان. يصف النبي يوئيل في سفره في العهد القديم وباء الجراد في الماضي، وينبئ عن وباء آخر في المستقبل سيحل في البشرية. وسفر الرؤيا في العهد الجديد يخبرنا عن وباء للجراد آت على الأرض. لقد كان تأثير الجراد على أرض مصر ساحقا، وهنا يعترف فرعون مرة أخرى بخطئه. كانت هناك طريقة منظمة ومرتبة استخدمها الله في التعامل مع المصريين وفي إرسال الأوبئة والضربات. كانت الضربات الأولى موجهة ضد الآلهة الوثنية في البلاد، والآن نراه يوجه ضربات تجعل حياة الناس صعبة

0: وتزيد من صراعهم للبقاء.
1: أودعك الآن مستمعي، وإلى اللقاء.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم، أو فتحت قدامكم أسئلة روحية، أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970-592-201-017، أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم، احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2:00 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولورويد. مركز الجميلة للبصريات خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: نقلا للأحداث المحلية.
1: يوم يوم يا أبو كسي السيارات يعني بالصوت ينزل بده يدفع مخالفة ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية نسينا الصحية يعني بلاكي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم الصوت بدك تدبر حط يا عم دفع نصفة.
0: متابعة لهموم المواطن
1: وكل شيء بيجي بخلق الاحتلال الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعسين يسوي منهول يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مشان ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مكدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا ما شرف شرفناكو.
0: آخر الأخبار والتطورات
2: فعنا الشعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله ظل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
0: المواجهة المباشرة في طرح القضية
1: أنا سار سيارة أنت بكل هذا والحل السحري عندك يعني اطلع المواصلات طب خليه هو يطلع مواصلات هو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
0: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
3: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
4: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: الساعة الآن 3:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟
3: رونالدو رونالدو
4: لك أيوة يلا شوت.
2: لا
4: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اغتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.
1: كنوز الحكمة برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: راديو موال.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: الساعة الآن 14:00 في راديو موال.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4:00 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: بأجمل باقات الورود. أسعد الله مساكم أعزائنا المستمعين، أعزائنا المتابعين، أينما كنتم وأينما حللتم في ربوع الوطن الغالي فلسطين. دائما وأبدا مساء المحبة، مساء الأمل، مساء الانتماء لهذه الأرض المباركة. لكل فلسطيني عاشق لهذه الأرض يسعد مساكم. حديث البلد يتجدد عبر أثير موال من مدينة بيت لحم فلسطين، ودائما نرسل بتحيات المحبة لكافة متابعينا في الوطن، خارج الوطن، وين ما كنت وين ما توجدتوا يسعد هالمساء. اليوم هيك الخميس، نهاية الأسبوع 23 من تموز لعام 2026 الميلاد. أجواء حارة وشبه حارة في كافة المناطق، وأيضا يعني حركة كبيرة للمواطنين وخاصة لأولياء أمور الطلبة الثانوية العامة اللي بلشوا يتحركوا بشكل كبير للتجهيز ليوم إعلان النتائج بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم الليلة الماضية أنه يوم غد الجمعة الساعة 9 صباحا سيتم إعلان نتائج الثانوية العامة لعام 2026. طبعا الكل تفاجأ بإعلان النتائج يوم عطلة رسمية وخاصة يوم الجمعة. كان في تعليقات كثيرة عن السبب واختيار يوم الجمعة وكيف رح يتم إعلان هاي النتائج يوم غد، لكن كل ما نتمناه التوفيق النجاح لجميع طلبتنا بغض النظر إذا تم إعلان النتائج في أي يوم من أيام الأسبوع. محلات الحلويات تعمل على مدار الساعة، هيك بيجهزوا الحلويات النتائج التوجيهي وبلشوا ينزلوا عن يعني انهم راح يقدموا هدايا. وبعض المحلات الاخرى كثير حلوة هاي المبادرات يا اخوان، اللي يعني بنسمع كثير محلاتنا بتقدم هدية للي بحصل على المرتبة الاولى في كل بلدة، في كل مدينة، في كل منطقة، أو على مستوى المدارس. يعني هذا الشيء بيشجع الطلبة في السنوات القادمة أنهم يشدوا أكثر وأنهم يكونوا من الناس المكرمين اللي بيتم تكريمهم على جهودهم الكبيرة وجهودهم الحثيثة في اجتياز امتحان الثانوية العامة التوجيهي. إن شاء الله الأمور بتكون جيدة، وهي مش فقط مرحلة التوجيه، ربما المرحلة الأصعب عندما سيتوجه هؤلاء إلى الجامعات. الجامعات وما أدراك ما الجامعات، أقساط الجامعات التي أرهقت العائلات في ظل ظروف اقتصادية صعبة. في كثير طلاب حرموا وسيحرموا أيضا من التوجه إلى الجامعات بسبب الأقساط المرتفعة وبسبب عدم قدرة أولياء الأمور إنهم يتماشوا مع هذه الظروف ويتماشوا مع متطلبات الجامعات. كان بودنا أن نسمع مبادرات من الجامعات يخفف شوي في الساعة الدراسية، يخفف شوي عن الطلبة، لكن يعني هاي سياسة الجامعات، اللي معه ممكن يدرس واللي ما معه يعني بده يضطر إنه يبقى حتى تتحسن الأحوال على أقل تقدير. كمان بنشوف اليوم ما زالت الأزمة على محطات الوقود. أكثر خبر في هذه الأثناء وين الوقود موجود. الناس كمان صارت تراقب صهاريج الوقود، يعني عبر مجموعات الواتساب ومجموعات الماسنجر. بشوف قبل شوي إنه بقولوا هاي يعني دخول سيارة، يعني دخول كذا، يعني سهروج وقود إلى المحطة الفلانية. الناس يوم تسمع هيك تتوجه إلى محطات الوقود. السولر مفقود بشكل كبير، لكن ازدحامات على محطات الوقود، والكل بده يعني يحصل على حصتة من الوقود. كان اليوم في حديث كثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان في ناس صاروا يفكروا باستبدال سياراتهم بالسيارات اللي بتعمل على الطاقة الكهربائية، على الشحن الكهربائي في ظل استمرار يعني استمرار أزمة الوقود في الوطن الغالي فلسطين. الله غير هالأمور وإن شاء الله الأمور بتكون جيدة, وإن شاء الله كل الأمور بتكون بالمستوى المطلوب لكل أبناء شعبنا, يعني لكل أبناء شعبنا الفلسطيني. كمان حابين نوجه كل تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا على الطرقات, الله يسعد مساكم, اللي معهم وقود واللي ما معهم واللي بينتظروا حصتهم من الوقود. ما تمشوا كثير بالسيارات في ظل ارتفاع درجات الحرارة, وفي ظل كمان الوضع الاقتصادي الصعب اللي بيحيط في هذا الوطن الغالي فلسطين. يعني أمور ما زالت يعني مش معروف بدايتها من آخرتها, لكن هذا ما يجري في الوطن. قبل قليل تم الإعلان عن استشهاد الشابين محمود حسين حنني ومحمد سامر مليطات في بلدة بيت فوريك. هذه الأخبار العاجلة التي ترد الآن. إذاعة الجيش الإسرائيلي تتحدث عن إصابة مستوطن طعنا واستشهاد المنفذ في أول عملية طعن قرب مستوطنة غنيم الجديدة التي أعيد الاستيطان إليها شمالي الضفة الغربية. هذا الخبر أيضا عبر القنوات التواصل الاجتماعي. خبر آخر, ربما القناة 15 العبرية تنقل صورة لقيام فرنسا التي قامت فرنسا بإجلاء طاقم سفارتها من إيران. هل لدى فرنسا معلومات جديدة؟ لأن دائما الكل بترقب عند إخلاء السفارات, يعني بتكون الأمور وصلت إلى درجة مش طبيعية. ترامب في إعلان مثير يقول الاتفاق النووي الذي وقعناه مع المملكة العربية السعودية مشروط بانضمامها إلى اتفاقيات أبراهام, أي تطبيع السعودية علاقاتها مع إسرائيل. هذا ما يقوله ترامب. وكما قلنا في الخبر العاجل, استشهاد الشابين محمود حسين حنني 20 عاما ومحمد سامر مليطات 16 عاما جراء اعتداء المستوطنين على قرية بيت فوريك شرقي نابلس. الخبر الذي تم تناقله قبل قليل, وطبعا أخبار يعني كل دقيقة هناك خبر حول الاعتداءات, حول ما يجري على الأرض, حول ما يجري على الأرض في الضفة الغربية. نذكر أننا على هوا موال ضمن حديث البلد لهذا المساء, وبنروح لأول اتصال. ألو, مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ عثمان.
0: مساء الخير
1: أم عيسى. معك حكيت معك قبل أسبوع في موضوع الأرض, دار حوش دار معمر والنفايات وال
0: نعم صحيح,
1: وما صار لغاية الآن أي شيء.
0: نعم, يعني ما عملوا أي عمل تطوعي أو حد دخل على الأرض ولا عملوا أي شيء؟
1: أي شيء.
0: مع العلم يعني إن تواصلوا معنا وتواصلنا إحنا مع الشباب في الموضوع.
1: أجا نائب الرئيس شاف وقالت بعدين تنشوف.
0: هاي الأرض دايما معيسة, يعني هاي الأرض ملكية خاصة, هي ليست تابعة لبلدية بيت لحم.
1: في إشي تابع للبلدية اللي قدام بيتنا, المعروجات والحجار والحفر والإشي مش طبيعي تابع للبلدية اللي منقدرش نمشي عليها إحنا النسوان والمريض والأطفال. وفي الحبل الكبير اللي لدار حنا لدار الطويل.
0: نعم, يعني اصحابها مش موجودين
1: في يعني الطويل.
0: نعم, اصحابها موجودين في البلاد ولا مش موجودين في البلاد؟
1: نعم, اصحاب اوتيل اللي فوق دورنا.
0: طيب حكيتوا معاهم يعني نظفوا ارضهم يدربالهم ولا ما حكيتوا معهم؟
1: بحكي ودائما بحكي, فش عندي مشكله ينظفوها لانه الوسخ وسخ اهل البلد والمطاعم اللي حواليها ونفايات البلد.
2: نعم يعني عم
1: بنعيش أخوي عثمان بننزل من دورنا. مبارح نزلت في العشية ريحة بعيد عنك الفطايس الكلاب القطط الجاج الاشي مقرف.
2: نعم
1: الحفر الموجودة الحجار اللي فوق بعضها حاولنا احنا نرتب بس ما قدرنا نحفر لانه مش املاكنا املاك بلدية.
2: نعم
1: وما بنتعدى على املاك البلدية.
0: نعم كل الاحترام يا عيسى. بالفعل يعني كان في مبادرة كمان من جمعية الهلال الأحمر وكان في مبادرات كثيرة إنهم ناس يتطوعوا لتنظيف هذه القطعة مع العلم إنها واقعة في قلب مدينة بيت لحم يعني
1: نعم
0: يعني هاي
1: المجمع والمجمع كله أجانب وكل منظر هلأ مقرف. كان في يوم الأيام قبل 6 سنين نظفولنا إياه البلدية ولكن حاليا ما فيش استجابة أو مشغولين في أشياء ثانية أبدا من هيك شيء. لكن إحنا وسط بلد وأهل بلد وكل الاحترام للبلدية وأعضائها كلهم.
0: الله يحفظك إم عيسى. نعم إم عيسى يعني البلدية نظفتها فقط مرة واحدة خلال 6 سنوات.
1: نعم أنا طلبت وأنا سويت معك تلفون ومع البلدية ومع كل العالم وإنت كمان كنت متواجد.
0: نعم
1: أنا قبل 6 سنين يا 7 سنين.
0: 7 سنوات
1: ومن يومها نعم. لليوم نفس المشكلة. كانت الكي اف سي ترمي كان الأوتيل المانجر سكوير أرضهم لكن ما كان عنده علم إنه برموا في المكب هون.
0: نعم عملوها مكب لل أو تجمع للنفايات. خلينا نشوف نعم
1: حاليا أي حدا برمي على الحارة على هذه الأرض. نعم. والأرض لدار طويل للمانجر سكوير.
0: نعم مع العلم ان احنا تواصلنا مع البلدية ووعدوا بالمتابعة وزي ما حكيت يعني هم زاروا المنطقة كما مرة وشافوا وبما ان رئيس نائب رئيس البلدية شاهد ذلك يعني استجاب وربما بدهم شوية وقت. خلينا ام عيسى كمان مرة نحكي معهم اليوم ان شاء الله بعد البرنامج راح نحاول نشوف.
1: يا ريت استاذ عثمان اذا بتمر وانت مروح تشوف الموقع بعينك وتصوره. انا صورت وما اعجبهم اني صورت وسويت.
0: لا ان شاء الله. نعم ان شاء الله اليوم بتابع لك الموضوع وفي اقرب وقت ممكن راح تم تنظيف.
1: اشوفهم يجوني في وضح النهار في الصباح انا بكره بعده وبعده وبعده قاعده وبستناهم
0: ان شاء الله.
1: وانا جاهزه اني استقبلهم او اي حدا من الحاره. عندي مريض سرطان عندي كمان مرة على العصايه بتمشي وانا نفس الشيء ركب انت بتعرف مشكلتي. نعم. وهذا الحل لازم وفي أطفال في 15 طفل في 22 23 شخص في الحارة هاي ومطفية.
0: نعم.
1: قبل الانتخابات طلبت تنظيف الدرج نظفوا لي إياه عن طريق الأخت لوسي كانت عضو في البلدية كل الاحترام إلها ونظفوا لي إياه وما أحلى. لكن هل عاود العشب عباه والشوك.
0: نعم احنا رح نتابع الموضوع ان شاء الله وباقرب وقت ممكن رح يتم حل الموضوع يا عيسى مع اللي موعدونا خلال الاسبوع. خلينا نشوف شو صار معهم اليوم بتابع لك الموضوع وبردك خبر ان شاء الله.
1: يا ريت يا استاذ عثمان كل الشكر لك ولبلديتنا ولكل اعضائها ورئيسها.
0: الله يكون
1: احنا
0: معك.
1: بنحترمهم وبنحبهم وبدهم يسووا للبلد كما سووا في السينما يسووا حارتنا. ضو حطوا لنا ضو كان في شيء ضو حطوا لنا اضاءه لكن نعم. في كمان إضاءة مخفية يا ريت يسووا لنا إياها بس يجوا لأنه إحنا حوش والحوش إحنا عيلة كلنا أهل ولاد عمومية.
0: نعم رح نتابع الموضوع إن شاء الله وإن شاء الله ما بصير إلا كل خير يا رب.
1: كل الاحترام وشكرا لإلك وشكرا للبلدية على مجهودها في البلد وعم بيشتغلوا يا ريت يكملوا معنا وييجوا عنا لأنه إحنا بحالة يرثى لها
0: 100%. إن شاء الله رح نتابع الموضوع ولا يهمك أختي العزيزة. شكرا معيسى.
1: حتى بعيد عنك يعني هلأ إجا نسيب عندي بحكي لي هالكدة واحد كبير قدام البيت من هدول العرايل إيش اسمها عرسة.
0: ولا يهمك إن شاء الله رح نتابع.
1: شكرا لإلك والأفعى اللي كانت على الشباك ما شفتها مرة ثانية.
0: نعم ان شاء الله خير معيسى راح نتابع لك الموضوع ولا يهمك معيسى.
1: ربنا يباركك ويبارك الراديو اللي بتشتغل فيه موال وشكرا لكم.
0: الله يكون معك يا رب.
1: يعطيكم الف عافيه.
0: شكرا كثير. مع العلم ان احنا كان في دعوة لعمل تطوعي في المنطقة ما بعرف وين وصل. وكمان البلدية انا خبرتهم وعدونا بمتابعة الموضوع, وهير نائب رئيس البلدية زاير المكان ان شاء الله انه باسرع وقت بيتم العمل على ذلك. خلينا نذكر بارقام موال المفتوحة دوما لمن يود مشاركتنا بالتعليق التعقيب النقد الاقتراح او لطرح اي قضية على الهواء مباشرة.
3: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419-274-3420, جوال 0592-20-10-17, أريدو 0569-20-19-10, واتساب 00970-592-20-10-17.
0: دائما وأبدا مساء الخير, بنمسي على الأخت إيمان مساء الخيرات, ويبقى الأمل هيلين, هيلين نصار, أم الوليد, يوسف برميس, أبو محمد برميس, كل اللي بتابعونا من خلال هذه الإطالة المسائية, سامح زعرب, وكل الأصدقاء يمسيكم دائما بالخير والمحبة, ودائما سعيدين بتواصلكم الجميل. حابين كمان نوجه تحيات المحبة للصديق أبو علي اللي بتابعنا كمان من الأردن, يسعد مساك أبو علي بالخير والمحبة, ودائما سعيدين برسائلك الجميلة. الله يديم الخير دائما على شعبنا الفلسطيني رغم كل ما يدور حقيقة من أحداث ربما يعني أحداث صعبة على الجميع. ورد أبو عرب مساء الخير, وكمان بنمسي على صديقنا العزيز علي سالم, علي سالم بتابعنا من المملكة الأردنية الهاشمية, يسعد مساك ودائما وأبدا مساء الخير. خلينا نعود للأرصاد الجوية, نعود كمان مرة وبنذكر أن درجة الحرارة عندنا في بيت لحم الآن 33 درجة مئوية, ارتفاع على درجات الحرارة. الزميل فياض الدوابشة, يسعد مساك فياض.
4: يسعد مساك زميل عثمان, ومساء السادة المستمعين الكرام, طيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: نعم, كيف ستبدو أحوال الطقس نهاية هذا الأسبوع فياض؟
4: الأمور زي نوعا ما زميلنا عثمان مبشرة, تكون الأجواء حارة بشكل عام في أغلب المناطق والبلاد, حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية, بينما تتحول لتكون حارة في خلال فترات الظهيرة. الأجواء في مجملها إن شاء الله تعالى تكون أو تخف وطأتها مع بقائها أعلى من معدلات العام بحوالي 3 درجات مئوية, لكن يتوقع زميلنا عثمان بعد نهاية الأسبوع الحالي أن يكون لدينا ارتفاعات طفيفة على درجات الحرارة, قد تصل يوم الاثنين إلى أعلى المعدلات السنوية العامة بشكل عام, لكن حتى هذه اللحظة بفضل الله تعالى هناك ثبات على درجات الحرارة لتصبح على المعدلات العامة بحوالي 3 درجات مئوية. الرياح السائدة هي رياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى نشطة السرعة, تخللها الذات قوية في بعض الأحيان, هذه الرياح تعمل في ساعة النهار على جعل الأجواء أكثر كثما وخنقا بسبب الرطوبة النسبية, وفي ساعات الليل بسبب هذه الرياح أيضا تجعل الأجواء منعشة في أغلب المناطق في البلاد. يتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى مسجلة هذا اليوم في مدينة القدس وبيت لحم 32 الصغرى 19, هذا كله بعلم الله تعالى, وكان الله في عون شعبنا الفلسطيني العظيم. زميل عثمان,
0: دائما وأبدا كان الله في عون شعبنا. شكرا كثير للزميل والصديق العزيز الأستاذ فياض دوابشة, بنتمنى لك نهاية أسبوع سعيدة فياض. شكرا كثير.
4: طيب الله أوقاتكم كل خير زميل عثمان.
0: الله يكون معك دائما وأبدا. مساء الخير ومساء المحبة لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا, يسعد مساكم جميعا. وحابين كمان نرسل بتحيات المحبة للصديق يحيى ردايدة أبو غيت, الله يسعد مساك. بشار مساء الخير, بشار الديك بمس علينا. حسام للراغبين في العمل, شكرا حسام وشكرا للجميع, ودائما بنقول مساء المحبة لكافة أبناء شعبنا المعطاء. كما قلنا في بداية حديث البلد, ربما العيون تتجه يوم غد لإعلان نتائج الثانوية العامة بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم أعلنت أن الجمعة الساعة 9 صباحا سيتم إعلان نتائج الثانوية العامة التوجيهي. الكل يعني بيترقب في نتائج التوجيهي, وإن شاء الله أن الأمور بتكون يعني جيدة بالنسبة للطلبة وأولياء الأمور, مع العلم أن في كثير طلبة استصعبوا هذا العام من بعض الامتحانات وخاصة في امتحان الأحياء والفيزياء الفرع العلمي وكذلك امتحان التاريخ للفرع الأدبي, وكانوا يعني كان عندهم صعوبة في الامتحانات. لكن الوزارة قالت حسب ما قال الوزير إن نسبة النجاح هذا العام أعلى من الأعوام الماضية, يعني نسبة النجاح في الثانوية العامة. الكل بيستعد لامتحان يعني إعلان هاي النتائج التي ستقرر مصير آلاف الطلاب, يعني مصيرهم أين سيتوجهون في التعليم, طبيعة التعليم وأمور تتعلق بهذا الجانب بشكل كبير. بنتمنى دائما التوفيق, وبنتمنى عند دائما بنقول نتمنى من الطلبة اختيار التخصص اللي ممكن أن يعملوا عليه في المرحلة المقبلة, لأن في عندنا اليوم آلاف التخصصات أو آلاف الخريجين من بعض التخصصات ما إلهم فرصة للعمل. يعني عندنا عدد كبير من الخريجين بدون ما يكون عندنا طبعا بدون ما يكون عندنا فرص للعمل. خلينا نرحب بالأخوة الصديق الدكتور صادق الخدور الناطق باسم وزارة التربية والتعليم. دكتور صادق الله يمسيكم بالخير ويعطيكم ألف عافية بداية.
5: جزاك عافية, وإن شاء الله غدا نكون على موعد مع يوم فرح إن شاء الله.
0: إن شاء الله
5: الذين سيتلقون نتائج الامتحان الثانوي العام, هذا سنة صعبة جدا على الجميع.
0: نعم, يعني إن شاء الله أنها غدا الساعة 9 صباحا كيف سيتم إعلان النتائج هذا العام؟
5: يعني تلاوة البيان الرسمي عبر من قيادة التلفزيون فلسطين على الوزير سيكون البيان الرسمي, ثم يتم الإعلان عن العشر الأوائل على الوطن.
0: نعم,
5: يعني دفع غزة, وأيضا العشر الأوائل على مستوى قطاع غزة. هذا ما سيكون بالنسبة لآلية استخراج النتائج بالنسبة للطلبة. القيمة على الآليات القديمة اللي هي www.bsg.ps أو www.bsg.ap.ps, أيضا عبر تطبيق حكومة ستصل جميع الطلبة رسائل نفسية بإعلاناتهم, ويمكنهم الاستعلام عن علاماتهم على وعلى البوابة التعليمية الفلسطينية للسكول. هناك رسائل نفسية لمن سجلوا مع شركات الاتصالات جوال وأريد.
0: نعم, يعني كل الإعلان رح يكون بعد الساعة 9, ما في أي نتيجة. يعني في بعض السنوات كان نسمع مفرقعات وما إلى ذلك قبل إعلان نتائج, يعني ما في إعلان نتائج.
5: هذه ظواهر وهمية.
0: نعم,
5: قد يبدأ البعض الليلة في إطلاق المفرقعات.
0: نعم,
5: نحن أصلا ضد المفرقعات وانت سنتونا
0: 100%
5: على مدار السنوات الماضية في نشر رسائل حول هذا الموضوع, ونناشد الجميع يعني الفرح المقنن وعدم المبالغة في مظاهر الفرح أو يعني مظاهر فرح خارج عن المألوف كمفرقعات والتشحيط والسيارات وما إلى ذلك. نحن نريد أن نفرح الجميع وأن لا تتحول هذه الأفراح إلى أفراح إن شاء الله, وبالتالي نبارك شرفا للطلبة الذين سيجتازون الامتحان ولمن لم يحالفه الحظ في هذه الدورة بإمكان التقدم في الدورة الثانية التي تبدأ منتصف الشهر المقبل
0: إن شاء الله. دكتور, يعني نتحدث بصراحة أيضا اليوم, يعني حسب ما قال وزير معالي وزير التربية والتعليم إن نسبة النجاح هذا العام أعلى من السنوات الماضية, وكان في تخوف من قبل الطلاب خاصة في مادة الأحياء والفيزياء والتاريخ, كان في حديث إن كان في صعوبة هذا العام. هل هذه الأمور تم أخذها بعين الاعتبار في التصحيح؟
5: يعني بالتأكيد الوزارة تنتصر لمصلحة الطلاب, إن شاء الله يلمس الطلبة أن الوزارة قرنت القول بالفعل، ومع الوزير إن شاء الله يعني في البيان الصحفي سيطلو بعض النسب المتعلقة بما يؤكد هذه الحقيقة من العلامات الحمد لله نسبيا أفضل من السنوات السابقة
0: إن شاء الله. طب بعيدا عن التوجيه، ربما ما بعد التوجيه له التوجه إلى الجامعات دكتور صادق، وأنت لك باع طويل حقيقة في تقديم نصائح أو نصيحة للطلبة، يعني التخصصات المعهودة صار عندنا جيش من العاطلين عن العمل في بعض التخصصات حقيقة، ماذا تنصح الطلبة؟
5: يعني أولا إحنا قدمنا أيام إرشادية وتعاون مع الجامعات خلال قطاع التعليم العالي ووحدة الإرشاد في الوزارة، على وعلى كل ذلك أطلقنا مؤخرا تطبيق منصة بوصلة للتعاون مع جهاز المركز الإحصائي، بإمكان الطلبة أن يتعرفوا على التخصصات اللي فيها تكدس في الخريجين. ومن المعلوم أن الأخي عثمان أن بعض التخصصات في الطب مثلا تشهد يعني وجود آلاف الطلبة الذين ينتظرون على الدور سواء الامتياز أو التخصص، وبالتالي النصيحة أن يختار التخصص الذي تتاح له فرصة عمل مستقبلة، ويعني ضعي الطلاب في هذه المرحلة مهم جدا أكيد بحثات الإرشاد في الجامعات زي أنا تقول للطلبة، وأي استفسار إحنا عبر مكاتبنا مديريات التربية والتعليم في المديريات ومكاتب التعليم العالي مستعدون لتقديم أي نصح وإرشاد، استشيروا أيضا من هم أخبر منكم، لا دور في أن تسأل جارك، أن تسأل الدكتور في الجامعة، أن تسأل مختص ومطلع على واقع سوق العمل، كل هذه النصائح نصيحة للطلبة، وإحنا لا نريد للطالب أن يدخل في تخصص ثم يكتشف مع مرور الوقت أن هذا التخصص من التخصصات التي يوجد فيها فوائد من الخريج
0: 100%. وأخيرا لابد أن نقدم كلمة شكر للمعلمين المصححين العاملين في التربية والتعليم، ربما جهد كبير حتى وصلنا إلى هذه اللحظة دكتور صادق.
5: نعم يعني احنا رسالتنا للطلاب وأنتم تحصلون على نتائجكم، تذكروا من درستم في الروضة الصف الأول وصولا للتوجيه. أيضا نشكر كل هؤلاء المعلمين، نشكر المعلمين الذين أشرف عمليات المراقبة والتصحيح والفرز، هي منظومة متكاملة. إحنا معلمنا فلسطيني عمل في ظروف بالغة التعقيد، وأيضا استخراج النتائج في هذا الوقت في توقيت مقارنة العوام السابقة مذكر قياسنا اليوم الذي انتهى في الامتحان لم يكن ليتحقق بعده بفضل الله سبحانه وتعالى لولا جهود هؤلاء المعلمين والمعلمات الذين آثروا أن يداوموا حتى أيام الجمعة في مراكز التصحيح، وما أتاح لنا استخراج النتائج يعني بعد 16 يوم من انتهاء آخر امتحان. الوقت اللي كان على الأقل تستغرق في سنوات سابقة 18 يوم وأكثر. نشكركم أنتم أيضا في الإعلام الهادف المسؤول على طيب المتابعة والإسناد وإيضاح الصورة للطلبة وإبقاؤهم دوما في صورة المستجدة.
0: الله يحفظك يا رب. شكرا شكرا دكتورنا الحبيب دكتور صادق الخضور الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، يعطيكم ألف عافية يا رب. شكرا شكرا. إذن هذا بالنسبة لإعلان موعد نتائج الثانوية العامة التوجيهية، الفرحة الحقيقية، كل ما نتمناه بالفعل أن تدخل الفرحة غدا إلى كل بيت به طالب وطالبة توجيهي. الله يوفق الجميع إن شاء الله. غدا الجمعة الكل بشعر بالاطمئنان، وخاصة الطلبة اللي اجتهدوا ودرسوا وقدموا وتعبوا، إن شاء الله غدا بخطفوا هاي الثمار، وكمان الأهالي بخطفوا ثمار أبنائهم، وإن شاء الله دائما تبقى الفرحة عنوان هذا الوطن الغالي فلسطين. وبنوجه حقيقة كل كلمات الشكر لكل إنسان في موقعه، كل مواطن في مكانه. يا أخوان عندما نتحدث عن امتحانات الثانوية العامة ما بنتحدث فقط عن يوم إعلان النتائج، بدنا نتذكر إن في طلاب كانوا يدرسوا، في أولياء أمور حرصوا على ذلك، في معلمين علموا، في مراقبين، في أجهزة أمنية كانت تقدم الحراسة وكانت تقدم كل شيء، في متطوعين، في وزارة اسمها وزارة التربية والتعليم كانت تعمل على مدار الساعة، كان في عندنا مصححين، كان في عندنا تقنيين لإدخال النتائج. حتى وصلنا إلى هذه اللحظة. فلهم منا جميعا كل محبة وكل تقدير، ويعطيكم ألف ألف عافية يا رب. خلينا نتوقف مع أول فاصل لالتزاماتنا التجارية، وبعد الفاصل نعود كالمعتاد لحديث البلد. لا تبتعدوا كثيرا، سنعود بعد قليل.

0: 3G جوال.
1: ما عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

عدنا من جديد إلى حديث البلد. الله يمسيكم بالخير. بنمسي على الزملاء بهندسة الصوت. الله يسعد مساكم، مساء الخير لكل متابعي أثير موال في الوطن وخارج الوطن. محمد زواهر يسعد هالمساء. صديقنا وسام حساسنا يسعد مساك دائما. أول ما نبدأ حبيبي نوجه كمان كل تحيات المحبة للجميع. أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود أنه اعتبارا من يوم الأحد المقبل سيتم تمديد ساعات العمل باتجاه القادمين إلى أرض الوطن عبر معبر الكرامة لتصبح من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا، وذلك يومي الأحد والخميس من كل أسبوع. وأضافت أن ساعات

0: وجه كمان تحية المحبة للصديق أبو العلي يسعد هالمساء.
1: هذول رجال فلسطين زي الصاريخ الحر.
0: خليل سلامة يسعد هالمساء دائما وأبدا. دائما نبدأ المساء بيا الله بكلمة طيبة، دائما خليكم قريبين من بعضكم البعض يا أخوان. ربما كلمة هيك بتحكيها لإنسان بتعكر مزاجه طيلة اليوم، فانتقوا دائما كلماتكم حتى الناس اللي ما بتعرفوهم يا أخوان. يعني بتكون معدي من بسيارتك، إذا حدا عمل أي شيء مش ضروري إنك تسبه أو إنك تضايقه، فدائما خليك تعكس تربيتك وأخلاقك على الطريق. دائما خلي الناس هيك يكونوا يعني قريبين من بعضهم البعض حتى لو ما بيعرفوا بعضهم البعض. نتنياهو يرحب بربط ترامب بإتمام الاتفاق النووي مع السعودية بدخولها ضمن اتفاقيات التطبيع، ويقول إن انضمام السعودية سيكون خطوة كبيرة نحو تحقيق السلام، وأن سحق المحور الإيراني هو السبب في إمكانية تحقيق السلام كما قال نتنياهو. المحور الإيراني ما ضلش فيها محاور. وحابين كمان نمسي على الصديق أبو العلي يسعد مساك من جدة. أبو العلي برسل لنا بصور من الأردن يسعد مساك. ألو مساء الخير.
2: مساء النور يا باشا.
0: الله يسعد مساك ابن فلسطين
2: حبيبي قلبي. اسمع
0: نعم.
2: أنا ودي تحية وكبار للتربوتالين.
0: نعم
2: يعني الاستثناء يعني يوم الجمعة.
0: نعم يعني أنت بالطالب ما يعلنوش النتائج يوم الجمعة؟
2: لا بس استثناء يعني بكذبهم احترام، كل احترام لهم.
0: يعني
2: وانا بتأمل وبتمنى انت كمان تعمل استثناء تسوي بك البرنامج.
0: نسوي برنامج حديث البلد كمان يوم الجمعة.
2: يوم الجمعة استثنائها عشان النتائج.
0: الله يحفظك. مهم النتائج التوجيه يا ابن فلسطين، مش زي زمان. زمان كانوا يعلنوها في الجريدة أو عبر
2: الموقع.
0: اليوم اليوم بطلنا نعرف مين الناجح ومين مش ناجح. حتى في ناس مش ناجحين وبيحصوا حفلات يا ابن فلسطين.
2: يا سيدي مش غلط.
0: ذكرتني في الخالة من القعقاع قالت لي عملوا حفلة وهي مش ناجحة.
2: ما سمعتها كل احترام لها.
0: بقول لك اذا في هيك يعني ما بنعرفش اليوم منو ناجح مين مش ناجح، قديش معدل هذا يعني اي صارت امور خاصة.
2: يعني تخلوه استثنائي يعني زي ما يطلب المسلمون.
0: على راسي على راسي ابن فلسطين، انت عيوننا الك والله.
2: تسلم حبيبي.
0: نعم راح نناقش هذا الموضوع مع الادارة والادارة بتقرر. يبدو الإدارة رفضت.
1: يا أهل احطونا
0: الإدارة بتخطط ما بدها تزيد. اليوم سمعت عن مبادرة جميلة جدا حقيقة، اللي هو إشراك الناس يا أخوان في أمور الحكم المحلي. مجلس الخدمات المشترك لقرى جنوب بيت لحم رح يطلق منتدى وتجمع شباب قرى ريف جنوب بيت لحم. هاي المبادرة لتشكيل لجان إسناد ومشاركة مجتمعية في الريف الجنوبي. يأتي هذا اللقاء طبعا في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية، تفعيل دور الشباب، تمكينهم في خدمة المجتمع المحلي. حلو كثير نسمع عن دور يعني نحكيها بصراحة، وين دور الشباب في أمور كثيرة. يعني قبل في بداية البرنامج كنا نسمع إن مثلا في منطقة بحاجة إلى تنظيف، وين المتطوعين؟ وين المجتمع المحلي؟ وين يعني الناس اللي المؤثرين اللي دائما بنسمع عنهم موجودين في مناطقنا؟ خطوة مباركة، وأنا بشجع على مثل هذه الخطوات اللي بيقوم بها مجلس الخدمات المشتركة.

0: لقرى ريف جنوب بيت لحم للتخطيط والتطوير ان يعمل بلجان اسناد, لجان تكون قريبة من البلديات والمجالس القروية, يكون لها دور, يعني دور حقيقي وليس فقط دور يعني حكي وما حكي ولقاءات وما إلى ذلك. خلينا نرحب بالقيادي الشبابي الأخوة الصديق الأستاذ محمد بريجية, نائب رئيس مجلس الخدمات المشترك لقرى ريف جنوب بيت لحم للتخطيط والتطوير, وأيضا منسق المنتدى الشبابي لقرى ريف جنوب بيت لحم. أستاذ محمد الله يمسيكم بالخير بداية.
1: الله يمسيك بالخير. الله يمسيك بالخير أخوي عثمان.
0: نعم أنا مبسوط جدا أن في عندنا لسه في مبادرات لإشراك الشباب, إشراك الجمهور في العودة, عودة هؤلاء حقيقة للعمل وخدمة بلداتهم وخدمة قراهم, وأنهم يكونوا ناس فاعلين وليس فقط ينتظروا من البلدية والمجلس القروي هو الذي يعمل وهو الذي مطلوب منا أن يظل كافح لوحده في هاي المناطق. حقيقة من أين جاءت الفكرة, فكرة منتدى شبابي لقرى ريف جنوب بيت لحم أستاذ محمد؟
1: طبعا أول شيء الله يمسك بالخير أخي عثمان إلى كل يعني الجمهور الذي يستمع إلى طبعا عبر أجيال عبر أثيركم موال هذه الإذاعة الحرة الشريفة النظيفة الوطنية اللي بتلامس هموم الناس والجماهير اللي دائما هي طبعا بتواكب التطورات في كل أنحاء, طبعا مش محافظة بيت لحم يعني في كل مكان. طبعا جاءت هذه المبادرة, أنا لا أخفيك يعني إحنا هذه المبادرة يعني موجودة ولكن إحنا يعني أخذناها من منطقة بيت تعمر اللي كانت هي أول منطقة كان فيها يعني تحدثت عن تجمع إسناد شبابي داخل قرية بيت تعمر, وكانت يعني الفكرة ممزوجة بعدة أفكار وأهداف, فإحنا تأثرنا في الريف الجنوبي بإن نأخذ هذه الفكرة. طبعا هذه الفكرة هي فكرة عامة قوية جدا بتلامس الواقع الشبابي, الهموم للمواطنين, تقسيم اللجان التخصصية الحرفية المهنية الزراعية الفكرية, مساندة المجالس البلديات الأهالي الناس بكل فئاتهم طبقاتهم, يكون لها طبعا شيء ملموس على أرض الواقع, العمل الشغل من خلال التعليم من خلال الصحة من خلال الزراعة من خلال البيئة من خلال يعني تكثير تكبير تخصيص هذه اللجان الشبابية, هؤلاء الشباب اللي الموجودين اليوم هم الطاقة الكبرى الكبيرة الموجودة في الساحة الفلسطينية, لأنه كما تعلم بأنه يعني إحنا صفينا مجتمع شبابي يعني 70% من هذا المجتمع هو مجتمع شبابي يحمل طاقة كبيرة يحمل فكرة كبيرة يحمل بذرة يحمل نواة أساس هم كبير يعاني منه هذا الشباب اللي يستطيع انه طبعا انه يطور العمل الجمعي والجماعي لخدمة الريف الجنوبي. هذا الريف الجنوبي اللي هو عبارة عن نموذج وعينة من المحافظة من قرية سمسلمونة لوادي النيس المنشية مرح رباح جورت الشمعة خلت الحداد المعصرة وادرحال صبرة مراح معلة, كل هذه القرى يعني هي عبارة عن نسيج موجود داخل محافظة بيت لحم الريف الجنوبي اللي طبعا حمل هذه الفكرة أيضا لتطويرها من خلال هؤلاء الشباب, يعني الشباب هم اللي صنعوا هذه الفكرة أيضا بعد ما لامسوها في مواقع أخرى تحدثوا على إنهم يعني يطوروها يتحدثوا عنها يطلقوها يوم الأحد القادم الساعة 12 في ديوان قاعة جورت الشمعة. طبعا احنا بندعوكم عبر طبعا إذاعتكم الكريمة الجميلة لكل أبناء شعبنا الفلسطيني في محافظة بيت لحم يعني انهم يكونوا معانا يتفضلوا, او اذا كان يعني حتى راديو موال يعني موجود ببث مباشر نتمنى انه يكون موجود حتى يعني يحتو حذونا يعني كل المحافظة وكل المناطق انه احنا نفتح مجال لهؤلاء الشباب انهم يعني يتخصصوا بتخصصاتهم ويخدموا مجتمعاتهم ويكونوا متلاصقين مع الجماهير مع همومهم مع احتياجاتهم, تطوير من خلال عدة افكار اهداف احنا يعني موجودة بيننا من خلال التطوع من خلال الفزعة من خلال العمل الجماهيري الشعبي من خلال طبعا الفكرة اللي بنحملها لتوعية المجتمع. انت شايف انه الوضع العام اخوي عثمان قديش فيه يعني فيه مشكلة كبيرة اقتصادية في إشكالية كبيرة من خلال يعني الحصار اللي على السلطة من خلال الأموال، المقاصة، الوضع الاقتصادي، الصحة ما بتعطي كل يوم خدمة صحة، الزراعة ما بتقدر تصل كل المناطق، التعليم 3 أيام. يعني كل هذه الهموم احنا بنقدر نعوضها من خلال هذه المبادرات الشبابية اللي بتحمل على عاهلها وعلى كاهلها وعلى زراعها وعلى أكتافها، إنها تكون هي تعويض لكل هذا النقص اللي بيكون داخل هذا المجتمع، إنه احنا نرفع ننشل يعني نكون داعما نكون رافعة لإسناد مجتمعاتنا من خلال تقدمة الخدمة الشعبية والجماهيرية، التعليمية، الصحية، الفكرية، الزراعية، البيئية، في كل مجالاتها لخدمة أبناء شعبنا.
0: كل المحبة والتقدير. سؤال أخير محمد، بالنسبة لمن يريد من قرى الريف الغربي الجنوبي الانضمام إلى هذا المنتدى، في شروط معينة مثلا ولا مسموح للجميع الانضمام؟
1: طبعا لكل الفئات، يعني احنا مسموح، احنا اساس احنا يعني تشكلناها تحت اطار مجلس الخدمات المشتركه لقرى ريف جنوب بيت لحم اللي برأسها اخونا الرئيس علي سليم الفواغره. طبعا طبعا احنا منطقتنا يعني معروفه المنطقه يعني وين المكان العمل، ولكن احنا تطوير الفكره، ويعني احنا نسوي زي فكره او مجلس اعلى في المحافظه من كل الريف الغربي الجنوبي الشرقي المدن، انه يكون في برضه يعني خلينا نسميها لجنه مركزيه للشباب، لمنتدى الشبابي او لجنه اسناد او لجنه تفاعليه شبابيه تنمويه للكل. طبعا هذه الفكره مطروحه على الطاوله واحنا يعني معنيين فيها ونطورها ايضا مع باقي الارياف بمجلس الخدمات الريف الشرقي برئاسه اخونا جمال الدرعاوي ابو سليمان، او بالريف الغربي او من خلال المدن. يعني احنا يعني بنكون ممنونين إذا هذه الفكرة تم تطويرها لتكون يعني شاملة لكل المحافظة.
0: الله يكون معك. الأخ محمد بريجية، نائب رئيس مجلس الخدمات المشترك لقرى ريف جنوب بيت لحم، نتمنى لكم التوفيق ويعطيكم ألف ألف عافية على هذه المبادرات الرائعة. يعطيكم ألف عافية.
1: سلام سلام.
0: مع السلامة.

دائما بنوجه تحيات المحبة للجميع وحبيب مسي على أخونا أبو لؤي. الله يسعد مساكم أخي أبو قصي. ببعث بسلامي للأخ الغالي أبو أمير النسب وزوجته الأخت الإعلامية مها يوسف لعودتهم إلى أرض الوطن بالسلامة من كندا. بالسلامة إن شاء الله. يحفظك ربي أبو لؤي وألف الحمد لله على السلامة. وإن شاء الله دائما بضلوا منورين هالوطن.

0: تحياتي المحبة أيضا لكل الأصدقاء اللي بتابعونا. بإمكانكم التواصل معنا أيضا من خلال الواتساب, يعني اللي بيسألوا على الأرقام كيف التواصل معنا. أيضا الواتساب نفس رقم الجوال اللي هو 0592 20 10 17. ألو مساء الخير,
1: كيف حالك؟
0: الله يحفظك.
1: إدي زمان أحكيش معك أنا
0: حبيبنا, الله يسعد مساك. مين معي؟
1: أول شيء أنا بدي أهني الطلاب بالتوجيه, إن شاء الله بنجحوا كلهم, إن شاء الله بنجحوا.
0: آمين يا رب.
1: وثانيا أنا من ذاكرة التاريخ بقول لك اليوم 23 يوليو
0: نعم
1: ثورة 52 الثورة المصرية,
0: ذكرى الثورة المصرية.
1: كلهم نظر درسوا في التوجيه أو في الجامعة, عندهم فكرة عن هذه الثورة ولا ما بعرف؟
0: نعم, يعني هاي الأخبار اللي لابد أنهم قرأوها يعني ودرسوها.
1: درسوها في المنهاج؟
0: والله بجوز مرت عليهم.
1: والله الله أعلم. مش المهم يعني, هذه يعني بتعتبر نقطة تحول في المنطقة كلها يعني في هذاك التاريخ.
0: إن شاء الله خير يا رب.
1: وياكي الله ينجح الجميع والكل يكون مبسوط من نساج التوجيه, والله يرضى عليك وبارك فيك.
0: الله يحفظكم يا رب. شكرا, شكرا كثير. شكرا لاتصالك. شكرا كثير, شكرا. ألو مساء الخير.
2: مساء النور, يعطيك العافية.
0: الله يزيدك ألف ألف عافية الصديق العزيز أبو الأيسم, يسعد مساك
2: حبيبي. حبيبي الله يسعدك. طبعا أول شيء يعني شكرا لكم لعطيتون المجال في الاتصال, هذا رقم واحد. أتقدم بالتعزية لأخي وحبيبي وصديقي محمد مسعود وإخوانه بوفاة والدتهم رحمة الله عليها الحجة الطيبة, الله يحسن خاتمتها.
0: آمين.
2: بس الله سبحانه وتعالى جمعها بصحبة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام, الله يحسن خاتمتها. وفقدان الأم صعب.
0: نعم صدقت.
2: الله يرحمها. الله يرحمها يا عزيزي. ربنا سبحانه وتعالى قهر عبادة بالموت, فما إن غير الدعاء, نسأل الله الرحمة إلها يا الله.
0: آمين يا رب. آمين.
2: عزيزي بخصوص الأخت اللي اتصلت مشان النظافة اللي جنبها.
0: نعم.
2: وكانوا هم يعني لما اتصلت الدكتورة من اللجنة أو الجمعيات اللي بتعملوا يعني عمل تطوع وكذا, الظاهر إنهم جابوا فرشة على طايتين وحطوا رؤوسهم وناموا.
0: نعم.
2: وخلص يعني رموها عن كتافهم, يعني خلص فيه واحد ينظف. أول إشي سواء حي سواء قرية سواء مدينة, الناس ما تنتظر يعني والله جمعية تيجي بس مشان تطعمني أو تسكيني أو تنظف حواليا. أول إشي فيه بيجي المجلس المسؤول أو الجهة المسؤولة.
0: نعم.
2: إذا كان في هنالك تقصير هنا بيجي دور الحي, يعني ما فيش أسرة بتخلى من شاب من رجال من حي بخلاش من المجموعة من الناس الطيبة شافف يعني. وكل ما هنالك الأمر إذا بيكون بشكل دوري أسبوعي بخدش خمس دقائق يعني الواحد لو كل يعني خليها احنا بشكل عام نقولها أي شخص ينظف بس قدام بيته وحوالين الدار تبعته المنطقة جميعا نظيفة. بس احنا للأسف اللي بيبقى معاه بوكيت دخان برميه في من ايده لهناك, واللي معاه كنينة كولا برميها من ايده, وبستنى تنى اللي بيجي يشتغل ينظف هو اللي ينظف. مشان هيد يعني هذه نقطة سلبية يعني بتيجي على اي انسان بيحاول يتباكى ويتشاكى من النظافة. نظف نفسك ونظف حواليك. اذا في واحد عنده ست عنده ام عنده اخت كبيرة في السن غير قادرة على العمل هذا, انت مدام تروح تقعد على الكافي الشاب وعلى محلات الانترنت ساعتين ثلاث بس في فرم حديث مش نافع, وروح وقف عند رحمك ونظف حواليهم وتأكد ان بيتهم كامل مكمل نظيف. شايف؟
0: نعم.
2: هاي نقطة
0: 100%.
2: شايف كيف؟ نعم. هسا بخصوص الانتخابات النتائج الثانوية.
0: نعم.
2: اول شيء تهانينا للجميع ان شاء الله, وانا قبل ما اهني الطلاب انا بهني اول شيء الامهات على السهر تاعهن اللي منه هو طفل لحتى اللحظة هذه اللي تشوفها فيها, هاي رقم واحد. بهني الآباء على الكد اللي كانوا يعملوه, وبقول الله يعينهم على الجاي اللي هي الانتسابات للجامعات وتكاليف الجامعات. الناس هسه بتصحج على أساس في ثانوية، بس بعد أسبوع الناس راح تكون تبكي على الأقساط الجامعية يا عزيزي. فأتمنى من الجهات المسؤولة، أتمنى من الجهات المسؤولة ومن الجامعات بالأخص ومؤدراء ورؤساء الأقسام إن يكون في عندهم نظرة طيبة لهؤلاء الطلبة اللي كدوا واجتهدوا وجاهدوا وعملوا المستحيل في الظروف اللي بنعيشها حتى حصلوا على الشيء هذا. إن كل إنسان حسب معدلاته، اللي يعطوه 20%، اللي يعطوه 30%، اللي يعطوه 50%، الطالب المتفوق فوق التسعينات يعطوه منحة دراسية. نتمنى إن احنا نشوف النقطة هذه السنة هذه بالأخص في جامعاتنا. شايف
0: إن شاء الله. شكرا لك. الله يحفظك أبو الأيسم، دائما سعيدين بسماع صوتك وبكلماتك الطيبة. الله يحفظك يا رب.
2: شكرا لك. السلام عليكم.

دائما بنقول مساء الخير ومساء المحبة دائما نرسلها للجميع, وجميل جدا الناس اللي بتشعر مع بعضها. وليد خالد, شو بالنسبة لمشروع لم الكلاب؟ ملان كلاب ضالة مش عارفين نطلع من الدار, فقعنا اليمين نشكي, يعني هي مشكلة الوطن كله. ولا يا وعد وعد خالد. ام خالد غوان مزحمان, الله يمسيكي دائما بالخير والمحبة يا رب. يعني الكل بيتحدث عن هذا الموضوع دون وجود أي حل. الأخت أم محمد بتقول الحياة قصيرة جدا, فلا تقضيها في كره الآخرين ولا تضيع بالثرثرة ولا تضيع بالثرثرة وقتك الثمين. اللهم اجعلنا من الذين تغيرت أقدارهم للأحسن, آمين يا رب. شكرا أم محمد. عاطف مشعل شكرا كثير. أم الوليد شكرا كثير. لكل الشباب اللي بتابعونا وبرسولنا برسال, يسعد مساكم جميعا بالخير والمحبة.

حابين كمان وجه تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي برسولنا بأحوال الطرقات. الكل بيعرف أحوال الطرقات يعني صعبة نوعا ما, يعني ممكن في طرق كثير الآن مغلقة, ازدحامات مرورية اليوم الخميس, لكن بدكم تستنوا شوي إن شاء الله هالأمور بتعود لطبيعتها إن شاء الله. أخبار كثيرة بتتحدث عن الواقع اللي بنعيشه في مشهد جماعي غير مسبوق, أدى كل فوج من أفواج المستوطنين المقتحمين طقوسا تلمودية شملت السجود الملحمي والرقص والغناء أمام قبة الصخرة من الجهة الغربية في سابقة تسجل لأول مرة داخل المسجد الأقصى. طبعا كان في استنكار أردني واستنكار أردني وأيضا استنكار كان موجود أيضا من قبل الجمهورية المصرية.

ضيفنا أبو رجائي يسعد مساك حبيبنا, طبعا بتبعنا من رام الله, يسعد مساك بالخير والمحبة, ودائما بنوجه لك كل تحيات المحبة.

كمان بنوجه تحية المحبة لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا كمان بيتابعونا من خارج الوطن. يسعد مساكم لكل المغتربين، دائما سعيدين بهذا التواصل الجميل.

0: الإعلان عن إصابة جندي إسرائيلي في عملية طعن استهدفت موقعا عسكريا في منطقة مستوطنة غنيم المخلاء قرب جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، فيما قال الجيش إن منفذ العملية جرى تحييده. وقال الجيش إنه تلقى بلاغا عن عملية طعن في المنطقة التي أقرت حكومة الاحتلال إعادة الاستيطان فيها مؤخرا، مضيفا أن تفاصيل الحادث لا تزال قيد الفحص. وذكرت الإذاعة أن شخصا واحدا أصيب في العملية ووصفت حالته بالمتوسطة، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى أن فلسطينيا وصل الموقع وطعن يعني طعن جنديا من لواء المظليين في ساقه وأن إصابته طفيفة. أخبار كثيرة حول ما يجري على الأرض. الإذاعة العبرية تتحدث أن فلسطيني وصل للمكان بسيارة في وقت كان الجنود يؤمنون ويؤمنون نشاطا لوجستيا داخل الموقع العسكري المجاور، ثم طعن أحد الموجودين قبل أن يطلق جنديان من الكتيبة 890 في لواء المظليين النار عليه ويقتله.
1: سمعت الشمس بتهمس هم صباح الخير طبرية صباح الخير.
0: رح نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا.

0: الساعة الآن 5 مساء في راديو موال.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولورويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

يا وطننا الغالي، نتمنى دائما أن يبقى في أمن وأمان. بنوجه دائما تحيات المحبة لكم عبر أثير موال من مدينة الميلاد بيت لحم، وما زلنا معكم ضمن إطلالة المساء اليومية حديث البلد. شوفي حديث البلد. على فكرة الكل اليوم بيشكي يا أخوان، تنزل على الشارع تسأل الناس كيف حالك، وضع الناس مش منيح والله، وضع الناس صعب، فدائما يخففوا على الناس. وأنا حاب أوجه رسالة يا أخوان للتجار، في كتير تجار يعني حاطين عندهم نسبة الربح ثابتة، يعني تيجي مواطنة مثلا بدها تشتري شيء وتطلب منه أن يخفض السعر يعني حسب الفلوس اللي معها. في تجار للأسف الشديد، بعض التجار إنهم ما بتماشوا مع هاي العائلات وهاي الأسر. والتاجر الشاطر يا أخوان بيعرف مين الإنسان اللي معه مصاري وبدش يدفع، والناس اللي ما معهم وبكونوا خجولين حتى في أثناء المفاصلة. بالنسبة على أدهم التعمر، مساء الخير الدكتورنا الحبيب أبو فادي، الله يسعد مساك. على فكرة المفاصلة منيحة يا أخوان، يعني مش عاطلة، يعني ومن حق أي إنسان يعني إنه يسأل عن السعر وحاول ننزل في السعر، لكن المفاصلة بحدود الطبيعية، يعني مش تفاصل لدرجة إنك أنت يعني نسبة الربح للتاجر إنك تزيحها، كمان خسر التاجر. في كثير تجار يوم يشوف زبون بيكونوا هيك معبسين في وجهها، بيقولوا هذا يعني إذا بده يشتري من عندنا بده يعجب علينا، بده ينزلها لأسوأ الأسعار. حابين نمسي على أخونا محمود زيتون، الله يسعد مساك محمود بالخير والفل والياسمين على راسي يا محمود.

0: وبعدين حابين كمان نوجه رسالة لمحلات الحلويات. يعني غدا سيتم إعلان نتائج الثانوية العامة في محلات حلويات, والكل بعرف إن يعني أسعارها مش طبيعية. يعني بتسأل قديش كيلو البقلاوة, بقول لك 70 شيكل 80 شيكل. فيا ريت إن دائما وقت إعلان النتائج إن تكون الأسعار يا أخوان يعني المربح فيها يعني معقول, حتى يتمكن اللي مش قادر يشتري يا أخوان إنه يتمكن كمان إنه يحل الآخرين. يعني مش حلو حدا يجي بارك ويقول والله والد الطالب عاطل عن العمل ووضعه مش قادر إنه يحلي. فياريت أصحاب محلات الحلويات انتبهوا لهذه النقطة وما تخلوا حد يجي بدأ يشتري وتطلعوه إيدي فارغة من محلكم. يعني خليكم يعني في هذا اليوم جابري الخواطر, وما أجمل من جبر الخواطر في هذا الوقت. ألو مساء الخير.
1: مساء الخير أخي عثمان.
0: الله يسعد مساك.
1: تحياتي أخي جميع التاجر المتمعين.
0: ولك أيضا.
1: كيفك إن شاء الله منيح؟
0: يحفظك ربي.
1: أحب متى أخونا أبو الأيتم في الولايات المتحدة, أخونا سامي زيادة, وأخونا المحترم أبو ضياء الزغل وللجميع.
0: الله يخليك يا رب.
1: بالنسبة بحب أبارك سلفا جميع الناجحين والناجحات حنات الثانوية العامة, ونتمنى التوفيق لإخواننا الذين قد لا يحالفهم الحق, نتمنى لهم التوفيق للجميع. أخي أبو عثمان. أخي أبو قصي. أنا حابة قصة نسية توجيهي. هو حصاد 12 عاما. فمن حق الإنسان إنه يفرح بالطريقة اللي هو بيشوفها مناسبة بعيدا عن أي مبالغة.
0: الله يحفظك علي. الله يحفظك.
1: من حق الإنسان صادر, مش حق الإنسان صادر فرحة إنسان آخر. إذا أنت شايف أن الوضع السياسي والوضع الأمني والوضع الاقتصادي معي؟
0: معك.
1: وضع اقتصادي والوضع اللي احنا بنعيشه صحيح قد لا يسمح, ولكن هذا لا يعني أنه نحرم الناس اللي يفرحوا. يعني أنا بقول قبل ذلك فليفرحوا, هو خير مما يجمعهم صدق الله العظيم. فالفرح حق لكل إنسان, بس في فرح تختلف عن فرح
0: 100%.
1: فرح في بعرجة وفي تبذير وفي بذخ, مثل فرح مثلا تأخذ مثلا لأختك لبنت أختك لبن أختك تشيله هيك تجي كنافة 4-5 كيلو كنافة حلويات مشكل وتأخذ لهم يا هدية, فهمت علي؟
0: نعم.
1: هذا لا يمنع, بس مثلا إنك تسوي حفلة ودي جي ورقص ومطربه ما بعرف هذا فيها وجهة نظر, ولكن ما بقدر أفتي إن هذا يجوز أو لا يجوز. كل إنسان حق يفرح بالطريقة التي يراها مناسبة بعيدا عن التبذير. أخويا أبو عثمان, أخويا أبو قصي, لازم الرقابة التأكيدية دائما تكون هي الفيصل.
0: نعم.
1: مش إذا في أي شرطة وفي أي جزء مية. بالنسبة للمفرقعات بعتقد في السنوات الأخيرة خفت الظاهرة عندنا في الخبر, أو بالأحرى تلاشت نوعا ما.
0: نعم.
1: لما نرى كما كان الأمر قبل 7 أكتوبر ما بعرف في المناطق الأخرى, ولكن منطقة الحمد لله تم الحد منها إلى حد كبير, وكمان الاحتفالات الجماهيرية كمان خفت إلى حد كبير, صفت التحليات وهي شغلات أنا ما بشوف منها أي شيء سلبي
0: 100%.
1: من حق كل طالب توجيه أبو قصي أن يفرح هو أهله وحبايبه بالطريقة التي يرى مناسبة بعيدا عن أي مبالغة.
0: 100%. والله كلامك عطية.
1: أي نعم. لأنه يعني ما بعرف, وبتمنى على الجميع التوفيق, وبتمنى على طلاب التوجيه لهم التوفيق يختاروا التخصص الذي يحقق مصلحتهم ومصلحة البلد, وما تدور كمان على رغبتك الشخصية, كما لازم تأخذ بعين الاعتبار حاجة السوق كيف إن شاء الله في قادم الأيام من الله أحيانا وأحياكم. وبحب مساء الجميع, وأتمنى التوفيق ويفرحوا ويتهنوا ويعبوا عن أرائهم وفرحتهم وما يخبوها. وهذا حال البلد يا أخوي البلد. إحنا كل يوم من 100 سنة والأحزان ما فارقتنا. فلا الفرحة عنا صفت سلكة.
2: نعم حبيبنا عطية الله يكون معك الله يحفظك يا رب. شكرا شكرا كثير لأخونا عطية. وحابين كمان نمسي على أخونا محمد عساكرة, بمسي على حاتم رباعي أبو يزن ممثل السفريات الخاصة في المحافظة, الله يسعد مساك ومساء
3: حب حبني على
2: سعد الدين, يسعد مساك.
3: جيت اشتكي عزين قاض العزارة
2: ودائما بنوجه تحيات المحبة لكافة أبناء شعبنا المعطاء. إن شاء الله أن الفرحة بتدخل بيوت الجميع, وإن شاء الله أن الكل بيستطيع أن يوفر مستلزماته المطلوبة منا. إن شاء الله دائما خليكم متفائلين ودائما قولوا يا الله. أخونا كمان محمد عساكرة بمسي على أبو سليمان الحمدي ومحمد كرام أبو نضال, الله يسعد مساهم. وبروح لاتصال. ألو مساء الخير.
4: ألو
2: يسعد مساك.
4: مساء الخير يا أخي سلمان.
2: الله يمسيك بالخير. مين معي؟
4: داي أحكي معك أحمد أبو شاكر, زمان ما حكيت معك.
2: حبيبنا أحمد طمنا عنك.
4: والله الحمد لله رب العالمين.
2: نشكر الله دائما.
4: أعرف الناس طابع شو الله عز
2: وجل. الله يحفظك يا رب وخلينا إياك. أخي
4: سلمان أنا بدي أحكي في موضوع يعني التوجيه.
2: نعم.
4: يعني أنا وجهة نظري اللي ناجح الله ربنا يوفقه في نجاحه.
2: آمين.
4: الله يسبب إن شاء الله ربنا بعوضه على الخير.
2: آمين يا رب.
4: أنا وجهة نظري على الاحتفالات والله ما بلزم إن يصير احتفالات في البلد. يعني إحنا وضعنا في الضفة تقريبا روح على كرة بيت لحم في أكل إشي منطقة زي محلين زي تكوى فيه من 5 دور مهدمات ووضع الناس يعني إذا هو عنده ابن بده يحكي في البيت تفلش فيه.
2: صدقت.
4: لأن ظروفنا قسما بالله إشي بحزن. شايف.
2: صدقت.
4: يعني شو يعني جاب مثلا 70 ولا 80 ولا جاب 90. موضوع عشان طريقة فيش وظائف. يكف مع أولاد شعبه, يكف يكترم أولاد شعبه, أولاد منطقته مثلا زي تكون مثلا في دور مهدمة وكلشون هدين جرت الشمعة في صغير في ثم في واحد يحترم البلد أكل ما فيه.
2: آمين يا رب. والله بدها شوية
4: لأن ظروف الناس يا أخي أثمان ما بلزم احتفالات.
2: صدقت.
4: الواحد يحتفل عدية عنده في داره بس
2: 100% كلامك. لكن زي ما بيحكوا شو بدنا نعمل يعني شو بدنا نعمل, هذه حال البلد وأحوال الناس. والله يا صديقي
4: احنا لازم يكبر عندنا انتماء لبعض
2: 100% 100%. الله يحفظك يا رب. شكرا شكرا أخي أحمد أبو شقرة, شكرا كثير. يعني ربما رسالة أخونا أبو أحمد أبو شقرة هي عن الشعور مع بعضنا البعض في ظل ظروف الله أعلم في ظروفنا كيف ماشية معنا الأمور وكيف ماشية معنا الحياة, فأقل ما فيها نشعر مع بعضنا البعض. وما حدش راح يشعر يا اخوان, يعني احنا بنطالب ودائما كل مره بنقول لكن في يعني في اشياء يعني بنشعر انها بتحدث رغما عنا, يعني شيء مسلمات كما يقولون. فهمي صالح الله يسعد مساك يا فهمي, هل شاهدنا رسالتك يا فهمي حبيبنا فهمي؟ بقول لك سعر برميل النفط يرتفع إلى $100. أسعار النفط صارت في الأعالي في العلالي صارت. الله يعديها على خير يا رب. فادي يسعد مساك هنا. فادي يسعد مساك وإن شاء الله دائما أمورنا بتكون بخير. اشتعال نيران في شاحنة وقود على طريق وادي قانا الواصل بين مدينتي سلفيت وقلقيلية. الكل اليوم بتحدث عن الوقود وبدنا الوقود تصلنا حتى نستمر في الحركة في ربوع البلد, فإن شاء الله أنها عخير يعني وما حدثت أي إصابات إن شاء الله. مؤثر بعد 20 شهرا من الاعتقال الإداري
0: المحرر عبد السلام عواد يطلب من والده الأذان في أذنه وكأنه ولد من جديد. يعني السورة. نعم معنا أبو محمد عط. نعم ألو مساء الخير.
5: ألو
0: يسعد مساك.
5: مساك كيفك أبو قصي؟
0: هلا هلا بالصديق. هلا هلا سامي.
5: تحياتي لك ولجميع المستمعين. معقولة انه تعدينا على دور ابو محمد عطيات؟
0: حبيبي دائما مفتوح الخط لك. تفضل يا سامي.
5: الله يخليك. تحياتنا لك ايضا لابو محمد عطيات اخونا, دائما هو يوافينا على الطرق وانا بحب اضل اسمه والله.
0: الله يعني يحفظك يا رب.
5: تحياتي لك ولجميع المستمعين والمستمعات. اختنا ام القعقاع ام الوليد اخونا ادمون خير حسن محمود عطيه صبيح المغتربين جميعا ابو ضياء زغل أهلي في فلسطين كلكم دون استثناء طبعا. أنا ما بدي أطيل عليك الحديث ولكن نعم. أنا كل ما بتمناه يا أخي إحنا في وضع لا نحسد عليه, يعني خففوا قدر الإمكان من الألعاب النارية. ما رح تقدر تمنع الألعاب النارية ولكن خففوا قدر الإمكان, لأنه هذه والله يا أبو قصي هي عبء ومصروف. وتعرف في وضع زي هذا أوكي ما اختلفناش الواحد يفرح, بس مش بهال الكم اللي راح يصير بكرة. لكن نتأمل من الشرطة الفلسطينية إنه تتعامل مع هذا الأمر بكل شفافية. هلا موضوع اختيار يوم الجمعة ما بعرف ليش تم اختياره, يعني شكله هاللي عن النتائج خلص ماش فاضي غير يوم الجمعة وبالتالي الأسبوع كلياته مشغول.
0: الله يحفظك يا رب.
5: ثالث شغلة أخي أبو قصي, كل ما بتمنى نجاح لطلابنا وطالباتنا
0: آمين
5: في الثانوية العامة يا ربي, ويأخذوا إن شاء الله أعلى الدرجات. ولو رح يصير تكدس للتوظيف ولكن كل نتمنى إنه إن شاء الله رب العالمين إنه الأمور تكون تمام وتكون بخير والأمور. وإن شاء الله إن شاء الله ما بيجي عندك تالي هالسنة زيارة وإنها بتقول انه العالم متوظفة.
0: امين يا رب. شكرا شكرا يا سامي, الله يكون معك. شكرا كثير. شكرا شكرا للصديق سامي زيادة من بروكسل. شكرا كثير سامي. كيف كانت نتائج توجيه زمان اول في الثمانينات؟ كانت عن طريق الجريدة. تعرف النتيجة كانت عن طريق الجريدة في البداية. كانت الجريدة وكانت في المدارس عن طريق المدراء. كان لها لذة أكثر. ما بعرف كان لها هيبة أكثر التوجيهي. كان اللي بينزل اسمه في الجريدة أبو زيد خالة. كمان حلو كان دور الإذاعات المحلية, يعني في بداية إنها كانت كمان تقوم بإذاعة جميع أسماء الناجحين في المحافظة. تخيلوا قديش كانت يعني مهمة كبيرة, مهمة صعبة, لكن كان كثير ناس ينتظروا يسمعوا أسماء الناجحين, يعني يتابعوا اسم المدرسة حتى يعرفوا مين النجح في هاي المدرسة.
6: وحياة قلبي وأفراح
0: اليوم ما في
6: وصباح وحياة قلبي
0: اليوم صار التوجيه معلومات سرية.

0: هي تغيرت الحياة وتغيرت الظروف. ما بعرف انتو يعني بتحنوا للماضي وانها كانت هي الطريقة الصحيحة اعلان اسم الناجحين بالاسماء, لان كثير يعني الناس بيقول يعني حق ابنائنا انهم يفرحوا بان تكون اسمائهم كمان منشورة وليس فقط انها تكون يعني محدش عارف فيها.
1: بتهني حبايبي معايا وتقول الكل ارتاحوا.
0: ام محمد بتقول ذكرتونا باحلى ايام التوجيه سنه 1988. كيف عرفت انك ناجحه يا ام محمد؟ خبرينا. الله يهدي البال يا رب. في نادي حسن بيقول جبر الخواطر مهما كان بسيطا أثره في النفس لا يقدر بثمن. اجبروا الخواطر وراعوا المشاعر واتقوا كلماتكم وتلطفوا بأفعالكم ولا تؤلموا أحباءكم فهذا نهج الأنبياء. شكرا يا نادي. أبو لؤي بقول إن شاء الله الأفراح دوما في بيوتكم وبيوتنا وفي دياركم العامرة. نتمنى النجاح لجميع أبناء الوطن الحبيب. الله ينجح الجميع يا رب. دائما هيك الأمور حلوة كثير, لكن زي ما حكينا يعني اليوم نتائج التوجيه فقط للطالب هو اللي بعرف نتيجته وهذا هو. وزير الجيش الإسرائيلي يقول الجيش لن يتوانى عن الدخول للقرى والمخيمات في الضفة لضرب المخربين والحسم. كاتس سنعمل على إقامة مزيد من المستوطنات في الضفة وتنظيم مزيد من البؤر الاستيطانية كجزء من مفهوم أمن إسرائيل. اليوم مواقع التواصل الاجتماعي يا اخوان كمان بلش ياخذوا فلوس على التهنئة. يعني قبل شوي كنت اقرا احد المواقع فتح باب الحجز لتهنئة طلاب الثانوية العامة عبر الصفحة مع تمنياتنا الجميع بالتوفيق والنجاح. الخدمة ليست مجانية. عاملين واتساب للصفحة وبقول لك اللي بده يهنئ بده يدفع.

مجانية. الحرس الثوري يقول أمريكا استخدمت في اعتداءاتها على إيران قاذفات انطلقت من قاعدة بريطانية. بريطانيا وما أدراك ما بريطانيا. أيضا من ضمن الأخبار، صحفيون جرحى في غزة، إصابات الحرب تحرمهم من الميدان ولقاء أسرهم، شهيدان وعدد من الجرحى بغارة على مخيم جباليا بغزة. مصرفان إسرائيليان يعتزمان وقف تعاملهما مع البنوك الفلسطينية. مصرفان إسرائيليان أبلغا بنوكا فلسطينية أنهما يعتزمان إنهاء خدمات مصرفية حيوية خلال أسابيع. وبحسب ما أفادت وكالة فرانس بريس نقلا عن مسؤولين في وزارة المالية الإسرائيلية والقطاع المصرفي الفلسطيني، اليوم ستفقد 5 بنوك فلسطينية تعتمد على هوب عليم خدماتها المصرفية المراسلة في 13 آب المقبل، بينما الخدمات التي يقدمها ديسكانوت اعتبارا من الأول من أيلول سبتمبر. وتؤدي العلاقات بين البنكين الإسرائيليين والمصارف الفلسطينية دورا أساسيا في ربط النظامين الماليين، إذ تتيح معالجة المدفوعات والتحويلات بالشيكل المستخدم في الجزء الأكبر من المعاملات الاقتصادية بين الجانبين. تضييق وراء تضييق والشعب صامت صابر. العقيد وليد غنام مدير شرطة معبر الكرامة تمديد ساعات العمل أمام القادمين يومي الأحد والخميس من كل أسبوع لتصبح من الساعة 8 صباحا حتى 4 عصرا. أيضا من ضمن الأخبار، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون يقول عمدة نيويورك زهران ممداني معادي للسامية ويجب اعتقاله، وأضاف عليه الاهتمام بنفايات نيويورك، الوضع هنا مروع، عليه الاهتمام بالتعليم في نيويورك وألا يحاول التظاهر بأنه وزير الخارجية أو رئيس الولايات المتحدة، هو عمدة نيويورك نقطة على أول السطر. وتابع أنه مجرد استعراض واعتقد أنه يجب القبض عليه لأنه يدعم الإرهابيين. قبل بضعة أسابيع تحدث عن منظمات يهودية ووصفهم بالوحوش يستخدمون أموالا مشبوهة. هذا بالنسبة للحرب على ممداني. ام عمر حجازي مساء الخير بتقول بتمنى ان شاء الله النجاح للجميع يا رب، امين يا رب، الله يسمع منك. اذاعة الجيش الاسرائيلي تتحدث عن فرض طوقا امنيا على بلدة بيت فوريك شرق نابلس في عقاب اصابة مستوطن في المكان. أيضا أخبار تتحدث عن ترامب الذي يقول لقد بنيت الجيش خلال ولاية الأولى لكنهم فرطوا بغباء في الكثير منها في أفغانستان، لقد أهدوا لهم الطائرات والمعدات الجديدة خذوها فنحن مغادرون، دعونا نترك لهم معدات جديدة وطائرات وهذا أمر أحزنني للغاية. قلت لهم لماذا لا ترسلونها إلى الخارج لنستردها ونعيدها جوا للولايات المتحدة فيما بعد، قالوا أن تركها إن تركها أقل تكلفة، حينما رأيت الأمر كان مقززا كما قال. أطباء بلا حدود، الدكتور حسام أبو صفية تلقى معاملة سيئة في السجون، ونطالب بالإفراج الفوري عن جميع العاملين في القطاع الصحي المعتقلين لدى إسرائيل. غضب عارم في إسرائيل في عقاب الإعلان عن الاتفاق النووي الأمريكي السعودي والذي يستمر 30 عاما واتهامات لنتنياهو بالفشل الذريع. هذا كل ما لدينا ضمن حديث البلد لهذا المساء.

0: نترككم دوما في حفظ المولى مع تمنياتنا لكم بنهاية أسبوع سعيدة آمنة برفقة من تحبون. تفاءلوا دوما بالخير تجدوه. لكل متابعين على الطرقات ديروا بالكم على الطرقات، السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ سبب مباشر لحوادث السير القاتلة. تذكروا دائما هناك من ينتظركم في بيوتكم. نلقاكم بمشيئة المولى مع دقات الرابعة من مساء السبت. شكرا للزملاء بهندسة الصوت، يعطيكم ألف عافية. على هذه الأرض ما يستحق الحياة، إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح.
3: نقلا للأحداث المحلية.
4: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بتفوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يعني بلاش مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم تفوق، بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفه.
3: متابعة لهموم المواطن.
4: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعتني سوى مطرف يا زلمة، هو الاحتلال ما نعتني سوى من هون يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكندسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عنا أنا بلا شرف كرفناكو.
3: آخر الأخبار والتطورات.
5: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
3: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
4: أنا شاري سيارة أنت بكل هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلة، طب خليه هو يطلع مواصلات وهو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
3: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة الرابعة مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
7: راديو موال
3: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولرويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
8: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
9: لك أيوة، يلا شوت.
8: لا شو صار؟ علق النت.
10: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا، مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

كنوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. حديقة حيوانات قلقيليا الوطنية. تقع حديقة الحيوانات الوطنية في وسط مدينة قلقيليا على بعد أقل من كيلومتر واحد من مركز المدينة. أنشئت في ثمانينيات القرن الماضي وتعد أكبر حديقة للحيوانات في الضفة الغربية. تضم أنواعا مختلفة من الحيوانات مثل الأسود والقرود والغزلان والطيور، إضافة إلى مرافق تعليمية وحدائق نباتية ومساحات خضراء. تؤدي الحديقة دورا مهما في التوعية البيئية والحفاظ على التنوع الحيوي. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين. تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: الساعة الآن 6:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.

0: نقلا للأحداث المحلية.
1: يوم يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالصوت ينزل بده يدفع مخالفة ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية السيارة الصحية قابلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم الصوت بدك تدبر حط يا عم دفع نصفة.
0: متابعة لهموم المواطن
1: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعسين يسوي من هون يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مشان ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو حلنا نبغى كرف كرفناكو.
0: آخر الأخبار والتطورات
2: لأن الشعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله ضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
0: المواجهة المباشرة في طرح القضية
1: أنا سار سيارة أنت بكل هذا والحل السحري عندك يعني اطلع المواصلات طب خليه هو يطلع مواصلات هو ساكن في بيت عام خليه يطلع البلدية مواصلات.
0: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
3: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
4: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: الساعة الآن 7 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
1: راديو موال واحد فاصل سبعة اف

0: بيت لحن 101.
1: الساعة الآن 8:00 مساء في راديو موال.
2: كنوز فلسطين، لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. حديقة حيوانات قلقيلية الوطنية. تقع حديقة الحيوانات الوطنية في وسط مدينة قلقيلية على بعد أقل من كيلومتر واحد من مركز المدينة. أنشئت في ثمانينيات القرن الماضي وتعد أكبر حديقة للحيوانات في الضفة الغربية. تضم أنواعا مختلفة من الحيوانات مثل الأسود والقرود والغزلان والطيور، إضافة إلى مرافق تعليمية وحدائق نباتية ومساحات خضراء. تؤدي الحديقة دورا مهما في التوعية البيئية والحفاظ على التنوع الحيوي. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين. تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، وبنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أن الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: كان في فكر الله عدة أهداف لما هو فاعل، فقد كان يريد أن يكشف أن فرعون رجل وثني لا يخاف الله. كان بإمكان الله أن يخرج الشعب رغما عن أنف فرعون ومن دون أن يتعامل معه، ولكن الله عادل يا صديقي، وهو لا يفوت أبدا فرصة الخلاص على أي إنسان. سأتحدث عن هذه الفكرة الهامة في تأملات اليوم، فابقوا معي أحبائي.
3: مستمعي وصديقي، طاب وقتك. هذه ميسون فهمي ترحب بك أجمل ترحيب، وتدعوك وتدعو نفسها لقضاء الدقائق القادمة في صحبة الأخ سهيل موسى لنتأمل في كلمة الله حسب ما وردت في سفر الخروج. رأينا في قصتنا كيف وصلت سامية إلى الحضيض في مساومتها لعلاقتها مع الرب وابتعادها عنه. عبير استمرت على العزف والترنيم في الكنيسة بعيدا عن أضواء المدينة، ولاحظ الأعضاء أنها تغيرت بشكل ملموس. تلك الحيوية المتدفقة من وجهها خمدت، وتلك الحركة الدائمة سكنت. كانت عبير غارقة في حزن عميق وسكون شاحب وتأمل بعيد. ما حصل أخيرا لم تنتظره يوما. كانت تدور بخاطرها تلك الجلسات المسائية مع سامية، تعزفان، ترنمان، وتتحدثان حديثا دافئا. ورثت لحال سامية. لقد توالت الدموع بعد تلك الدمعة الأولى يوم فاتحتها سامية بخبر حضورها الحفلة الأولى. واستمر نجم سامية يتألق. بعض صديقاتها نقلن عنها أقوالها إن الإيمان بالنسبة لها كان غطاء أغلق على عينيها طيلة سنوات عمرها في السابق. بعضهن نقلن عنها ألفاظ السخرية من صديقتها القديمة عبير. كان ذلك يصل إلى مسمع عبير أحيانا، لكن لم يزدها حزنا، لأن حزنها كان أقصى ما بإمكان قلبها الممزق أن يسع. والعالم دولاب يدور بسرعة غريبة، وبطبيعة الحياة القاسية بدأ هذا الدولاب يدور إلى غير صالح سامية، وبدأ نجمها بالأفول تدريجيا. ظهرت فنانات أخريات بأسلوب جديد، والناس يحبون كل جديد. بدأ منظمو الحفلات وأصحاب الملاهي يفقدون اهتمامهم الأول بسامية، وكان ذلك لها مؤلما جدا جدا. وبعد فترة قصيرة اختفى اسمها تماما عن عالم الشهرة والفن، وأخيرا تركها الجميع. مع هذا التطور فقدت مصدر تمويلها وقاربت على الإفلاس. دب فيها شعور العزلة القاتلة والغربة المؤلمة مع تزايد حاجتها للمال، مقرونة بغضبها الشديد وكرهها لكل شيء. بدأت تفكر بمهنة أخرى. عبير في مكان آخر من المدينة كبرت وتزوجت من أحد المؤمنين. كان حزنها يثار كلما تذكرت سامية. زوجها كان يعلم بشعورها، فقد عاصر طفولتها مع سامية وكان يحاول مساعدتها على النسيان. كانت عبير باستمرار تصلي للصديق الوحيد الذي لن يترك أو ينكر أبدا، حتى ولو أنكره الجميع. كانت تصلي له أن يحفظ سامية من مخالب الذئب الذي كان جاثما على صدرها. وانخرطت سامية في مهنتها الجديدة. كان ما تجنيه بالكاد يكفيها لشراء قوتها اليومي. مع مزيج الانفعالات الموحشة والمرة في داخلها، فكرت ذات مرة بالحديث إلى عبير. رفعت سماعة التليفون وأدارت القرص على الرقم المطلوب. مع كل رنة للتليفون في الطرف الآخر، كان قلب سامية ينبض بشدة. أخيرا رفع التليفون وسمعت سامية صوت عبير في الطرف الآخر يقول: ألو؟ لم تستطع سامية أن تتكلم، أقفلت السماعة بسرعة. شعرت أن لا حق لشريرة مثلها أن تتكلم مع ذلك الملاك الذي اسمه عبير، ولم تجرؤ على مجابهتها، بل بدأت تشعر بالحقد الشديد تجاهها، وأصبحت مخلوقا آخر. حتى شكلها تغير، غيره انغماسها بالشر، وأصبحت تبدو عدة سنوات أكبر من عمرها. أتابع معك ما تبقى من قصة سامية المرة القادمة بإذن الرب. أحلى الأوقات أتمناها لك الآن مع الأخ سهيل موسى.
2: يا له من امتياز كبير لي أن أكون ضيفك لهذا اليوم مستمعي، بينما نتدارس سويا كلمة الله الحية. وهل يوجد في هذه الحياة أجمل من كلمة الله؟ وهل يوجد أفضل منك صديق؟ أهلا بك في صحبتي. ما زالت المعارك حامية الوطيس، تلك التي تدور بين الله وبين آلهة المصريين. رأينا الضفادع تجول وتصول في منازل المصريين وتعكر صفو عيشهم، وقد انزعج فرعون من هذه الضربة لدرجة أنه بدا مستعدا لأي شيء في سبيل التخلص منها، إلا أنه أغلظ قلبه إذ بدأ ما في قلبه يظهر على السطح، ولم يكن دور الله في بداية الأمر إلا لجعله يكشف عما في حقيقة قلبه. حتى هنا كان السحرة قادرين على تقليد الضربات، ولكن لسبب ما أضحوا عاجزين عن تقليد ضربة البعوض، وأخيرا أدركوا أن يد الله كانت في الضربات. وبشكل تدريجي كان الله يعمل على إقناع المصريين أنه وحده الله. وهنا بدأ الله يوجه دينونته على الحياة نفسها في مصر، إذ لم يقدر السحرة أن يقلدوا هذه الضربة. كانت الضربات الثلاث السابقة قد أصابت أرض جسان أيضا، حيث يسكن الشعب القديم، ولربما جعل هذا الأمر الكثيرين يقولون لفرعون أن الضربات طبيعية لأنها حلت بجميع أرض مصر. ولكن بعد ذلك ميز الله أرض جسان ولم تقع عليها الضربات فيما بعد. كان الوباء الرابع عبارة عن حشود من الذبان التي كان يعتقد أنها خنافس مقدسة، إذ كان المصريون يصنعون تماثيل من ذهب على أشكالها ويضعونها في القبور. واقترح فرعون على موسى مساوما أنه بإمكانهم أن يقدموا ذبائح، ولكن هنا في مصر، ولا حاجة لهم أن يخرجوا من مصر. لابد أنك تعلم مستمعي أن المحرك لفرعون إنما كان إبليس، وكان قصده من اقتراح فرعون هذا أن يعطل الشهادة لاسم الرب، لأن الشهادة الصحيحة لا يمكن أن تتم داخل مصر أو داخل العالم الذي ترمز له مصر. أما موسى فقد رفض، واستمر فرعون يقسي قلبه، وكان الله يجعله يكشف عما في قلبه حقيقة. رأينا في بداية الإصحاح التاسع الضربة الخامسة، وهي طاعون الماشية. ولم يتأثر فرعون بهذه الضربة الموجهة ضد أبيس إله العجل الأسود. والآن وبعد أن حل الطاعون في مواشيهم، أصبح المصريون يعبدون عجلا مريضا. لربما كان الله يضحك وهو يوجه ضرباته على الوثنية في أرض مصر القديمة. نتابع الآن ما تبقى من الإصحاح التاسع من سفر الخروج. يستمر الله في التعامل مع قلب فرعون العنيد، وطالما أن فرعون يقاوم سيستمر الله في صب الكوارث على أرض مصر، ورفضه للاعتراف بالله سيأتي بالخراب. هكذا في حياتنا يا صديقي، فالله يريد أن يمطر علينا وابلا من البركات وأن يخلصنا، ولكن رفضنا يحول البركة إلى لعنة. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من العدد الثامن وحتى الثاني عشر من الأصحاح التاسع.
3: ثم قال الرب لموسى وهارون: خذا ملء أيديكما من رماد الأتون وليذره موسى نحو السماء أمام عيني فرعون، ليصير غبارا على كل أرض مصر، فيصير على الناس وعلى البهائم دمامل طالعة ببثور في كل أرض مصر. فأخذا رماد الأتون ووقفا أمام فرعون، وذراه موسى نحو السماء، فصار دمامل بثور طالعة في الناس وفي البهائم، ولم يستطع العرافون أن يقفوا أمام موسى من أجل الدمامل، لأن الدمامل كانت في العرافين وفي كل المصريين. ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يسمع لهما كما كلم الرب موسى.
2: نفترض أن هذا الوباء ابتدأ في قصر فرعون وانطلق من هناك، وأن فرعون كان أول شخص يصاب بالبثور. حتى السحرة الذين كانوا ملازمين لفرعون طيلة الوقت أصيبوا بالبثور وظهر عجزهم أمام الله. كانت هذه أول ضربة تصيب الإنسان والحيوان في آن واحد. المشكلة أن الكهنة الذين كانوا يخدمون في المعابد كان يجب أن يكونوا طاهرين من ناحية الجسد بدون أمراض، وفجأة تأتي هذه البثور التي تمنعهم من الخدمة في المعابد، مما أوقف العبادة الوثنية في كافة أرجاء البلاد. هل تتخيل معي الأمر مستمعي؟ كانت هناك آلاف المعابد في ممفيس المليئة بالكهنة، وكلها توقفت عن العمل. وللفكاهة أقول: كنت تقرأ على باب المعبد مغلق بسبب المرض. بالرغم من إصابة فرعون بالبثور، إلا أن الله استمر في التماس إطلاق الشعب على فم عبده موسى.
4: نتابع القراءة الآن من العدد الثالث عشر وحتى السابع والعشرين من الأصحاح التاسع.
3: ثم قال الرب لموسى: بكر في الصباح وقف أمام فرعون وقل له: هكذا يقول الرب إله العبرانيين، أطلق شعبي ليعبدوني، لأن هذه المرة أرسل جميع ضرباتي إلى قلبك وعلى عبيدك وشعبك، لكي تعرف أن ليس مثلي في كل الأرض. فإنه الآن لو كنت أمد يدي وأضربك وشعبك بالوباء لكنت تباد من الأرض، ولكن لأجل هذا أقمتك لكي أريك قوتي ولكي يخبر باسمي في كل الأرض. أنت معاند بعد لشعبي حتى لا تطلقه، ها أنا غدا مثل الآن أمطر بردا عظيما جدا لم يكن مثله في مصر منذ يوم تأسيسها إلى الآن. فالآن أرسل احمي مواشيك وكل ما لك في الحقل، جميع الناس والبهائم الذين يوجدون في الحقل ولا يجمعون إلى البيوت، ينزل عليهم البرد فيموتون. فالذي خاف كلمة الرب من عبيد فرعون هرب بعبيده ومواشيه إلى البيوت، وأما الذي لم يوجه قلبه إلى كلمة الرب فترك عبيده ومواشيه في الحقل. ثم قال الرب لموسى: مد يدك نحو السماء ليكون برد في كل أرض مصر على الناس وعلى البهائم وعلى كل عشب الحقل في أرض مصر. فمد موسى عصاه نحو السماء، فأعطى الرب رعودا وبردا، وجرت نار على الأرض، وأمطر الرب بردا على أرض مصر، فكان برد ونار متواصلة في وسط البرد، شيء عظيم جدا لم يكن مثله في كل أرض مصر منذ صارت أمة. فضرب البرد في كل أرض مصر جميع ما في الحقل من الناس والبهائم، وضرب البرد جميع عشب الحقل وكسر جميع شجر الحقل إلا أرض جاسان حيث كان بنو إسرائيل، فلم يكن فيها برد. فأرسل فرعون ودعا موسى وهارون وقال لهما: أخطأت هذه المرة، الرب هو البار وأنا وشعبي الأشرار.
5: كم من المرات قرأنا هذه العبارة: أطلق شعبي. ولكن فرعون كان ما زال يرفض وكان متشددا، وكان الله على وشك أن يستخدم فرعون ليظهر قوته في كل الأرض. فعلا كما تغنى المرنم وقال في سفر المزامير: لأن غضب الإنسان يحمدك. كانت مصر شحيحة الأمطار أصلا، والآن ستمطر السماء ما لا يتمنون. فالآن أرسل احمي مواشيك وكل ما لك في الحقل، جميع الناس والبهائم الذين يوجدون في الحقل ولا يجمعون إلى البيوت، ينزل عليهم البرد فيموتون. وهنا الامتحان، هل يؤمنون بالله ويثقون به أم لا؟ كثيرون لم يؤمنوا به فأصابتهم ألم الضربة. لقد أعطاهم الله الفرصة، ولكن الأمر كان منوطا بهم ليثقوا به. هكذا الحال في أيامنا هذه، لكم من الفرص يمنح الله للناس حتى يؤمن به ويلتجئ إليه. كانت هذه الضربة موجهة ضد إيزيس إلهة الخصب والهواء. كان يقال أن دموع إيزيس الساقطة على نهر النيل تجعله يفيض ويأتي بالغذاء على الأرض. كانت إيزيس من الآلهة البارزة في مصر، وكانت ضربة البرد موجهة ضدها. ومن الملاحظ أيضا أن هذه الضربة أصابت الإنسان والحيوان معا. أعطى الرب رعودا وبردا، وجرت نار على الأرض، وأمطر الرب بردا على أرض مصر، فكان برد ونار متواصلة في وسط البرد، شيء عظيم جدا لم يكن مثله في كل أرض مصر منذ صارت أمة. كل الذين لم يثقوا بالله لم يتخذوا الاحتياطات للنجاة من هذه الضربة. والرسالة التي أعطاها الله للمصريين القدماء هي نفسها التي يعطيها لإنسان اليوم وعالم اليوم: الدينونة آتية، وليس من الحكمة أن يستمر الإنسان على منواله هكذا دون أن يأبه لها. كل الذين لم يؤمنوا بالله في مصر في تلك الأيام دفعوا الثمن غاليا. كل ما يطلبه الله أن نؤمن به. ترى هل فعلت ذلك يا صديقي؟ لم تتأثر أرض جسان والشعب القديم بهذه الضربات، فأرسل فرعون ودعا موسى وهارون وقال لهما: أخطأت هذه المرة، الرب هو البار وأنا وشعبي الأشرار. كانت هذه المرة الأولى التي يعترف فيها فرعون بأنه خاطئ. يخبرنا العدد 31 من الإصحاح 9 ما يلي: فالكتان والشعير ضربا، لأن الشعير كان مسبلا والكتان مبزرا. كانت الضربة تشمل أيضا طعام المصريين ولباسهم، ولكن ماذا كانت النتيجة؟ فاشتد قلب فرعون فلم يطلق بني إسرائيل كما تكلم الرب عن يد موسى. كان الله يحاول إيقاظهم من سبات عبادة الأوثان، وأما فرعون قائد الشعب فقد استمر في غيه وإغلاظ قلبه. أبدأ التأمل الآن في الإصحاح 10 من الخروج، حيث تستمر المعركة بين الله وآلهة المصريين، وفي كل مرة يلين فيها قلب فرعون قليلا يعود ويقسي قلبه وتتوالى الضربات. وفي نهاية الأمر نتساءل: ما هو الشيء الذي سيرقق قلب هذا الحاكم؟ استمع أخي الكريم إلى الآيات 10 الأولى من هذا الأصحاح 10، تقرأها لنا صديقتنا ميسون.
3: ثم قال الرب لموسى: ادخل إلى فرعون فإني أغلظت قلبه وقلوب عبيده لكي أصنع آياتي هذه بينهم، ولكي تخبر في مسامع ابنك وابن ابنك بما فعلته في مصر وبآياتي التي صنعتها بينهم، فتعلمون أني أنا الرب. فدخل موسى وهارون إلى فرعون وقال له: هكذا يقول الرب إله العبرانيين: إلى متى تأبى أن تخضع لي؟ أطلق شعبي ليعبدوني، فإنه إن كنت تأبى أن تطلق شعبي، ها أنا أجيء غدا بجراد على تخومك فيغطي وجه الأرض حتى لا يستطاع نظر الأرض. ويأكل الفضل السالم الباقي لكم من البرد، ويأكل جميع الشجر النابت لكم من الحقل، ويملأ بيوتك وبيوت جميع عبيدك وبيوت جميع المصريين، الأمر الذي لم يره أباؤك ولا أباء أبائك منذ يوم وجدوا على الأرض إلى هذا اليوم. ثم تحول وخرج من لدن فرعون. فقال عبيد فرعون له: إلى متى يكون هذا لنا فخا؟ أطلق الرجال ليعبدوا الرب إلههم، ألم تعلم بعد أن مصر قد خربت؟ فرد موسى وهارون إلى فرعون فقال لهما: اذهبوا اعبدوا الرب إلهكم، ولكن من ومن هم الذين يذهبون؟ فقال موسى: نذهب بفتياننا وشيوخنا، نذهب ببنينا وبناتنا بغنمنا وبقرنا، لأن لنا عيدا للرب. فقال لهما: يكون الرب معكم هكذا كما أطلقكم وأولادكم، انظروا إن قدام وجوهكم شرا.
5: كان في فكر الله عدة أهداف لما هو فاعل. أولا، كان يريد أن يكشف أن فرعون رجل وثني لا يخاف الله. كان بإمكان الله أن يخرج الشعب رغما عن أنف فرعون ومن دون أن يتعامل معه، ولكن الله عادل يا صديقي، وهو لا يفوت أبدا فرصة الخلاص على أي إنسان. وبعمله هذا وباستمرار الضربات كان يعطي فرعون فرصة ليؤمن به. السبب الثاني لتصرف الله على هذا النحو أنه أراد أن يري الشعب من هو وماذا يمكنه أن يفعل قبل أن يذهب إلى البرية. كان يريد أن يظهر لهم أنه قادر على إحضارهم إلى الأرض التي وعد بها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب. فقال عبيد فرعون له: إلى متى يكون هذا لنا فخا؟ أطلق الرجال ليعبدوا الرب إلههم، ألم تعلم بعد أن مصر قد خربت؟ كان عبيد فرعون يقولون له: ألا ترى أن بلادنا قد تدمرت؟ حتى متى تمسك الشعب؟ لما لا تطلقه؟ ومن هنا دعا فرعون موسى وهارون إلى محضره مرة أخرى وابتدأ يساوم من جديد، ولكنه غاضب جدا لأنهم لم يرضوا بعرض المساومة الذي قدمه. اذهبوا أنتم الرجال واعبدوا الرب لأنكم لهذا طالبون. قال أنه بإمكان الشعب أن يذهبوا بدون أولادهم. لابد أنه شك بعدم رجوع الشعب إلى مصر لو أطلقهم ليذهبوا إلى البرية لمدة 3 أيام، وبقاء الأولاد في مصر سيعيد الكبار حتما. ما أغرب هذا الفكر، الشعب في البرية وبنوهم في مصر، هذا لا يفيد الشعب ولا يمجد الله، وحاش أن يتم هذا الأمر، فإنه لو خرج الشعب من مصر وبقي بنوهم هناك لما قيل عنهم أنهم خرجوا من مصر، لأن جزءا منهم كان يبقى هناك. وأحسن وصف كان يمكن أن ينطبق عليهم أنهم كانوا يدعون عابدين للرب في البرية وعابدين لفرعون في مصر. ولكن الله لا يتفق مع فرعون، فإما الرب وإما فرعون. وهنا مبدأ خطير على الوالدين أن يتأملوه مليا، إذ يجب علينا نحن المسيحيون أن نحفظ في قلوبنا متذكرين أن علينا واجبات نحو أولادنا لكي نربيهم بتأديب الرب وإنذاره. ولا يليق بنا أن نرضى لأولادنا الصغار إلا ما نرضاه لأنفسنا. قد نعتقد أن العلم وتحصيل المال يوفر حياة نزيهة في العالم، حتى ولو كان ذلك على حساب الأمور الروحية. فالنجاح لأولادنا في الحياة غاية شريفة، هذا صحيح، ولكن صدقني يا أخي أن العلم والمال كثيرا ما جرفا هؤلاء الأولاد إلى الحضيض، وعندها لم ينفع الندم شيئا. أراد الأهل ما هو أفضل لأولادهم من حيث التعليم والثروة، ولكنهم فقدوا علاقتهم بالرب وأي اتصال بالأمور الروحية، رجعوا إلى أهاليهم ودماغهم مغسولة. قد نتساءل: ألم يتربوا في بيوت مسيحية؟ ولكن هل كل المسيحيين يعلمون أولادهم المبادئ والقيم المسيحية الموجودة في الكتاب المقدس؟ للأسف ليس دائما، ومن هنا ينشأ جيل مساوم، جيل لا يريد أن يعرف الله، جيل كل استثماره موجود في هذا العالم الفاني وحسرته. شكرا لله أن موسى وهارون لم يقبلا بمساومة فرعون، الأمر الذي أغضبه، ولكن غضبه لم يسفر عن أي شيء لأن الضربة التالية كانت على الأبواب.
4: نقرأ الآن من العدد 12 وحتى 20 من الأصحاح العاشر.
3: ثم قال الرب لموسى: مد يدك على أرض مصر لأجل الجراد ليصعد على أرض مصر ويأكل كل عشب الأرض، كل ما تركه البرد. فمد موسى عصاه على أرض مصر، فجلب الرب على الأرض ريحا شرقية كل ذلك النهار وكل الليل. ولما كان الصباح حملت الريح الشرقية الجراد، فصعد الجراد على كل أرض مصر، وحل في جميع تخوم مصر شيء ثقيل جدا لم يكن قبله جراد هكذا مثله، ولا يكون بعده كذلك، وغطى وجه كل الأرض حتى أظلمت الأرض. وأكل جميع عشب الأرض وجميع ثمر الشجر الذي تركه البرد، حتى لم يبقى شيء أخضر في الشجر ولا في عشب الحقل في كل أرض مصر. فدعا فرعون موسى وهارون مسرعا وقال: أخطأت إلى الرب إلهكما وإليكما، والآن اصفحا عن خطيئتي هذه المرة فقط، وصليا إلى الرب إلهكما ليرفع عني هذا الموت فقط. فخرج موسى من لدن فرعون وصلى إلى الرب، فرد الرب ريحا غربية شديدة جدا، فحملت الجراد وطرحته إلى بحر سوف. لم تبقى جرادة واحدة في كل تخوم مصر، ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يطلق بني إسرائيل.
5: هناك أشياء مثيرة عديدة تكشفها لنا ضربة الجراد هذه. لاحظ أن الجراد لم يظهر بشكل معجزي مثل ما حدث في باقي الضربات، بل أن ريحا شرقية أتت بهم من مكان ما في آسيا. كان الجراد كثيفا جدا في آسيا، مما جعل الريح تحمل منهم أكواما لا تحصى جائعة إلى وادي النيل الخصب، وقد أكلوا الأخضر واليابس كما يقال. في الكتاب المقدس يرمز الجراد إلى الدينونة، ووباء الجراد يعتبر من أسوأ الأوبئة التي يواجهها الإنسان. يصف النبي يوئيل في سفره في العهد القديم وباء الجراد في الماضي، وينبئ عن وباء آخر في المستقبل سيحل في البشرية. وسفر الرؤيا في العهد الجديد يخبرنا عن وباء للجراد آت على الأرض. لقد كان تأثير الجراد على أرض مصر ساحقا، وهنا يعترف فرعون مرة أخرى بخطئه. كانت هناك طريقة منظمة ومرتبة استخدمها الله في التعامل مع المصريين وفي إرسال الأوبئة والضربات. كانت الضربات الأولى موجهة ضد الآلهة الوثنية في البلاد، والآن نراه يوجه ضربات تجعل حياة الناس صعبة وتزيد من صراعهم للبقاء.
4: أودعك الآن مستمعي، وإلى اللقاء.
1: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mawal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017، أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

أحطت إيدك زي ما كنت من يوم ما انت عرفتيني عارفة إنك أول بنت عنجد تتقبلتيني

0: من حقك تحكي.
1: إذا ما أجت المي لأل كل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة, اليوم وبكرة, اليوم وبكرة, واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص صفحت كل منهم.
0: من حقك تشكي.
2: دورونا والله بسكر جني وحياتي أولادي, بسكر جني كل انتجار وطلع.
0: أنت مواطن في هالبلد.
3: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له, هو يعني تسمى الأول في بيت لحم كل الأخبار أول بأول, وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة تكلا في أول واحد, وأنا ما أفكر أبو قصاي أنت يعني تحس أنه في حق لو عقفها ركبتها.
0: لكن وين المسؤول؟
3: وعدة تخلص سوف أزيدي بنزل تكون نشارة يا سيد العزيز, وعدة نستعلم المية تكون أدرامي تكون نشارة يا سيد العزيز, البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز, أنا تدمت أن يطلع ضريبة يا سيد العزيز.
0: صوتك بوصل وممكن يغير.
4: أنا بشكركم كثير على الراديو, يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال, أنت دائما والله على البال.
0: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارف أنت كبير بتاع القاعدة فيكم.
6: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

بعد ما تقوى عتمة الظلمة آخرت الوجع كلمة وفي الحلم بثور تيمحي العتم بالنور ويتحقق بالأمل حلمة لأنه باب الأمل مفتوح مجبور أنت تروح.

0: من حقك تحكي.
1: إذا ما أجد المي لألف الإذاعات فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة، كل يوم بيحكوا لنا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل، أنا خلص طفحت كيل منهم.
0: من حقك تشكي.
2: دورونا والله بسكر جني وحياتي أولادي بسكر جني، كل انفجار وطلع.
0: أنت مواطن في هالبلد.
3: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني اسمه الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة قلت له في أول واحد، وأنا بعرف أكبر قصايم فيها أنا تحت من الحق لو عقفة ركبتها.
0: لكن وين المسؤول؟
2: واحد أعطي فلوس سوف يزيدي بنزل تكون نسالة يا سيد العزيز، واحد تنسى عنا المية سوى درام تكون نسالة يا سيد العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز، أنا تدمت
0: رنة ضريبة يا سيدي. صوتك بوصل وممكن يغير.
4: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
0: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارف
6: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.